وهو في برية يهوذا، فجغرافياً هو كان بعيد عن التابوت وعن بيت الرب، وده خلاه يكتب المزمور اللي فيه بيعلن عن شوقه واشتياقه لحضور العبادة في بيت الرب. طب داود كان بيعمل إيه في برية يهوذا؟ بيقول الدارسين إنه كان في حالة هروب، ربما من وجه شاول أو من وجه ابنه أبشالوم. فرغم إنه كان في حالة هروب والمفروض يكون خايف وقلقان، لكنه كتب المزمور ده علشان يعلن إن المشكلة الأكبر مش خوفه ولا قلقه، لكن المشكلة الأكبر هي اشتياقه البالغ للاقتراب من الرب. فبيقول في عدد واحد: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. فداود بيعلن بكل وضوح عن علاقته الشخصية بالرب، ويقول إن الله ده إلهي، إلهي أنا، إلهي الذي أعبده، فهو يستحق إن يكون الأول ومن له الأولوية في الحياة. وبيعبر عن تكريسه وعبادته للرب لما بيقول إليك أبكر. فداود بالتعبير ده بيوضح مدى جديته وشوقه للرب، إنه مش مجرد كلمات لكن كمان أفعال. وكمل داود ويشرح في العدد الأول إنه يقول مش بس إن الله إلهه وعنده جدية إنه يعبده، لكن كمان إن الرب إلهه هو مصدر الارتواء، لما بيقول عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. فكل كيان يا رب بيشتاق إليك. فكان داود بيتوق إلى حضرة الله زي الشخص التايه في الصحراء اللي بيتلهف للمية. وسبب اشتياق داود للرب مش بس لأنه إلهه ومصدر الطاقة والحياة، لكن كمان لأن الرب هو إله القوة وإله المجد، فهو بيشتاق إنه يرى قوة الرب ومجده من خلال اللقاء الشخصي معاه. فاللي بيميز داود يا حبايب هو علاقته الشخصية الحقيقية اليومية بالرب في كل الظروف، اللي خلته يختبر رحمة الرب ويقول في عدد 3: لأني رحمتك أفضل من الحياة. أفضل يعني أغلى وأثمن من الحياة. طب يا داود إزاي بتعبر عن شوقك واشتياقك للرب؟ على الرغم من أن داود عبر عن جديته في شوقه للرب بأنه بيصحى بدري ليستمتع بوقت شخصي مع الرب، شرح داود أنه في الوقت ده بيسبح الرب وبيقضي وقت في الصلاة. فيكمل في المزمور ويقول: شفتاي تسبحانك، هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي. وبيبتدي داود يوصف إيه اللي بيحصل لما بيتقابل مع الرب في علاقة وشركة شخصية مع إلهه، ويقول: كما من شحم ودسم تشبع نفسي. يعني بيحصل شبع للإنسان الداخلي، نفس الشعور اللي الشخص بيكون جعان فيه وبياكل وجبة دسمة. فعبر داود بالكلمات دي علشان يوصف الخير والغنى والشبع الروحي والعاطفي اللي بيحصل نتيجة الحضرة الإلهية. فمش بس شبع، لكن كمان فرح داخلي عميق لما داود بيقول: وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي. وكمان بيستمتع بالسلام الداخلي لما بيقول في عدد 6: إذا ذكرتك على فراشي في السهد ألهج بك. يعني لما بيطير النوم من عيني لأي سبب، بسبب الألم، بسبب مرض في الجسد، بسبب اضطراب، قلق، خوف، فروحي بتذكرك وتلجأ للكلام معاك، والنتيجة إن العين بتتفتح على قد إيه إنك كنت عوناً لي، وبيظل جناحيك أبتهجه، فهدى وقلبي يتملي بالسلام. عشان كده داود بيقول تصريح وبيقول: أنا أخدت القرار، التصقت نفسي بك، في عدد 8. طب يا داود بالنسبة للهروب في برية يهوذا والوضع اللي انت عايش فيه دلوقتي والناس اللي بتجري وراك علشان تسعى لهلاكك واللي بتطلب هلاك نفسك، هتعمل ايه؟ يرد داود: يمينك يا رب تعضدني. يعني في قوة من الرب للخلاص والإنقاذ، فأنا مترقب لعدالة وعقاب الله لهؤلاء اللي هم بيجروا وراي علشان هلاك نفسي، وبسببهم أنا دلوقتي هارب في البرية. القديس يوحنا ذهبي الفم قال عن مزمور 63 الجملة اللي جاية دي: يجب أن يقرأ هذا المزمور كل صباح، لأنه دواء يمحو الخطية،
ويوقد في قلوبنا حرارة الشوق إلى الله، ويشعل فيه نار التعبد له، فتفيض حياتنا بالصلاح والمحبة، ونتجهز للاقتراب من الله والتواجد في حضرته. يا رب، نفسنا نوصل للمرحلة اللي فيها شوق قلوبنا للقاء والقعدة معاك يكون أغلى وأثمن من أي شيء تاني في الحياة. يا رب، زد حبنا وشوقنا لشخصك الكريم. ادينا نختبر إن الالتصاق بيك هو مصدر الحياة، هو مصدر الشبع والفرح والسلام والقوة. يا رب، اجعل شوقنا لشخصك مش مجرد كلمات لكن أفعال. ناخد قرار إن يكون في التزام يومي للقاء شخصي مع شخصك الكريم، لنصلي ونسبحك. يا رب، ادينا عينين تبصر قوتك ومجدك، فتمتلئ قلوبنا بالسلام والطمأنينة والفرح. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا إننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب يسوع، أشكرك لأن كلمتك حياة لنفسي ونور لطريقي. سامحني لما أسمح لأفكار العالم أو لكلام الناس يأثروا عليا أكتر من كلامك. أمين.

0: في عبرانيين الكتاب بيقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجد الله ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة بالأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. وإحنا يا رب النهاردة جايين نعليك ونقول لك أنت الكبير قوي، أنت العالي جدا أعلى من كل رياس وسلطان وقوة، أنت اللي قدامك مشاكلنا بتصغر، أنت اللي قدامك كل لسان وقبيلة يا رب، كلنا بنرفع بصوت واحد ونفس واحد يا رب إكرام لجلالك. اقبل منا تسبيحنا النهاردة وكلم قلوبنا باحتياجنا يا رب، منديك كل المجد. أمين.
1: رب لي كل المجد، جايين النهاردة واثقين أنه موجود وسطينا. كم واحد متأكد أن الرب حاضر الآن؟ خلونا نقف ونسبح الرب ونقول له عنينا متعلقة عليك، أنت وحدك يا يسوع وليس سواك، هحبك يا يسوع ولا حدش، ما ينفعش، مفيش حد ينفع يبقى معاك. أمين.

0: هللويا.
1: مفيش وجود لقوة تانية طول ما انت هنا. مصدقين ان الرب هيصنع بمجد النهاردة مجد غير عادي لا تخطئه عين. لما نيجي بكل القلب ونقول له عايزين نشوفك يخطف نفوس النهاردة من النار في اسم يسوع. كم واحد يقول امين؟
2: امين.

هللويا. تفضل. امكث معي يا سيدي. كم واحد عارف الترنيمه؟ هللويا. اتوقع اسمعكم.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم الأسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة الحلقة بتاعتنا مع لقاء مع شخصية كلنا بنتمنى ان احنا نقابلها، هي النسخة الافضل من كل واحد فينا. النهاردة انت مش بتخرج برا منطقة راحتك، برا جو وحياة الانتخة اللي انت عايش فيها عشان تتعب، لكن انت بتخرج من منطقة الانتخة اللي انت فيها والراحة اللي انت فيها عشان تتحرر، وعشان توصل للشخص اللي مستنيك هناك، اللي هو النسخة الأفضل منك. النهاردة مش هنتكلم عن نصايح، النهاردة هناخد رحلة. عايزك تغمض عينيك كده للحظات، لو انت في مكان آمن طبعا، مش سايق عربية ولا حاجة، وتسرح بخيالك للحظة. تخيل ان في بوابة زمن كده فتحت قدامك، وطلعت منها نسخة، هي نسخة منك انت، بس نسخة في المستقبل، نسخة بتاعتك انت بالظبط بس في المستقبل. نسخة قررت انها تخرج من الانتخة بتاعتها، من منطقة الراحة بتاعتها، وقررت تواجه مخاوفها، وقررت تكسر كل روتين في حياتها. يا ترى شكلك هيكون عامل ازاي؟ هل هتكون واثق من نفسك؟ يا ترى هتكون بتتكلم ازاي؟ يا ترى الحماسة والجمال اللي طالع من عينيك ممكن يكون شكله ازاي؟ روحيا كمان، ربنا وضع كل واحد فينا جواه أمانة جميلة جدا، وهي خلق هدف للحياة، وده معناه أن جوا كل واحد فينا إمكانيات هائلة جدا وكبيرة جدا، بس مستنية أنها تخرج في الوقت المناسب. النسخة الأفضل منك دي مش حد غريب، دي الأمانة اللي جواك، اللي ربنا حطها جواك عشان تحققها وتوصل لأكمل صورة هو خلقك عشانها. نفسيا العقل البشري مش بيفرق ما بين الحقيقة والخيال، لكن لما بتتخيل نفسك شجاع وناجح وخرجت من سجنك المألوف، مخك بيبدأ يفرز حاجات كأنك حققت ده فعلا، وده بيديك الطاقة والإمكانية عشان تقدر تكمل في أرض الواقع. احنا محتاجين نحلم، ومحتاجين كمان نحقق ده على أرض الواقع. انت مش محتاج تشوف الجايزة عشان تستحمل المعركة، انت محتاج تحلم بالنجاح في المعركة عشان تقدر توصله في يوم من الأيام. يا شباب، احنا النهاردة بنقعد ساعات كتير بنتفرج على فيديوهات لناس بتعمل حاجات خارقة في الحياة، لكن هل يا ترى فكرنا في يوم من الايام نتفرج على النسخة المستقبلية بتاعتنا في فيديو خاص بينا؟ النسخة الافضل دي منك دي مش بتلبس اغلى لبس ولا بتعيش افضل معيشة، بس يكفي ان النسخة الافضل منك مليانة بالسلام الداخلي. أنا عايزك تسأل النسخة الأفضل منك لما تقابلها وتقول لها، إيه أكتر حاجة ندمتي إن أنت ما بدأتهاش من بدري؟ واسمع الرد اللي هيطلع من جواك. تخيل إن النسخة دي بتبعت لك رسالة النهاردة وبتقول لك، عشان خاطري كمل المشوار، المشوار حقيقي يستاهل، وأنا مستنيك هنا في المستقبل عشان أشوف أنت وصلت لإيه للإنجازات في حياتك. النسخة اللي انت شفتها دي في خيالك دي مش نسخة مستحيلة، دي ممكنة، وممكنة جدا كمان، مستنية بس انك تاخد الخطوة اللي انت خايف منها النهاردة، وتطلع بقى برا الانتخة ومنطقة الراحة بتاعتك اللي هي مخبية عنك الشخص العظيم اللي جواك. اخرج من المنطقة دي عشان تقابل نفسك في المستقبل وتفرح بكل انجاز انت عملته.
يا رب أنا بشكرك النهاردة لأنك خلقتني عشان أعيش النسخة الأفضل. أنت مش عايزني أعيش إنسان عادي ولا عايزني أعيش حياة عادية، لكن بجيلك النهاردة يا رب وبقولك أنت تقدر تخرج مني أفضل نسخة، تقدر يا رب تفجر إمكانياتي وطاقاتي الداخلية عشان أعيش مش بس الإنسان اللي أنا أفرح بيه، لكن كمان عشان أنت تفرح بيا وباللي بعمله كمان في حياتي، يكون بيمجد اسمك طول الوقت اللي جاي يا رب. آمين.

يا رب علمني أتقوى بحضورك وثبت قلبي في وعودك، ولما أخاف من المجهول فكرني إن المستقبل في إيدك، ولما أضعف اسندني بنعمتك، ولما أنتظر اديني صبر وإيمان.

0: تعالوا نكمل نشترك في وقت العبادة، وإحنا بنقرأ مع بعض من مزمور 98 لمزمور 100.
1: رنموا للرب ترنيمة جديدة، لأنه صنع عجائب. خلصته يمينه وذراع قدسه. أعلن الرب خلاصه لعيون الأمم، كشف بره، ذكر رحمته وأمانته لبيت إسرائيل. رأت كل أقاصي الأرض خلاص إلهنا. اهتفي للرب يا كل الأرض، اهتفوا ورنموا وغنوا. رنموا للرب بعود بعود وصوت ونشيد، بالأبواق وصوت السور اهتفوا قدام الرب. ليعج البحر وملؤه، المسكونة والساكنون فيها، الأنهار لتصفق بالأيادي، الجبال لترنم معا أمام الرب، لأنه جاء ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بالاستقامة.
0: الرب قد ملك، ترتعد الشعوب، هو جالس على الكروبيم، تتزلزل الأرض. الرب عظيم في صهيون، وعال هو على كل الشعوب. يحمدون اسمك العظيم والمهوب، قدوس هو، وعز الملك أن يحب الحق. أنت ثبتت الاستقامة، أنت أجريت حقا وعدلا في يعقوب. علوا الرب إلهنا واسجدوا عند موطئ قدميه، قدوس هو. موسى وهارون بين كهنته، وصموئيل بين الذين يدعون باسمه، دعوا الرب وهو استجاب لهم، بعمود السحاب كلمهم، حافظوا شهاداته والفريضة التي أعطاهم. أيها الرب إلهنا، أنت استجبت لهم، إلها غفورا كنت لهم ومنتقما على أفعالهم. علوا الرب إلهنا واسجدوا في جبل قدسه، لأن الرب إلهنا قدوس.
1: اهتفي للرب يا كل الأرض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا إلى حضرته بترنم. اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا، وله نحن شعبه وغنم مرعاه. ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه باركوا اسمه، لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته.
0: أمين. نفسي تهتفوا معنا في الترنيمة الجاية أو المجموعة من الترنيمة الجايين. هللويا الرب صالح، لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة. هللويا.

معرفش احنا قد ايه بنصدق في المعجزات، بس في رأيي اعظم معجزة حصلت على الاطلاق هي ان يسوع المسيح قام من الاموات. عشان يسوع قام من الاموات، قيامته بتأكد وبتثبت صحة كل الكلام اللي قاله وكل حاجة هو عملها وكل دعوة هو دعا ليها، وده من اهم اساسات الايمان المسيحي. في ناس يمكن تتسائل، طب وبقية المعتقدات والفلسفات التانية؟ تعال نتخيل موقف، لو انت ماشي في طريق وفي نهاية الطريق ده في مفترق طرق وانت مش عارف تمشي في اني طريق، وقصاد كل طريق من الطريقين دول في شخص واحد ميت واحد عايش، هتسأل مين فيهم على الطريق الصحيح اللي تمشي فيه؟ أساس إيمان كل شخص مسيحي حقيقي هو أن يسوع المسيح حي.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

ربحاً، فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضاً خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيدها. السالك باستقامته يتقي الرب، والمعوج طرقه يحتقره. في فم الجاهل قضيب لكبريائه، أما شفاه الحكماء فتحفظهم. حيث لا بقر فالمعلف فارغ، وكثرة الغلة بقوة الثور. الشاهد الأمين لن يكذب، والشاهد الزور يتفوه بالأكاذيب. المستهزئ يطلب الحكمة ولا يجدها، والمعرفة هينة للفهيم. اذهب من قدام رجل جاهل إذ لا تشعر بشفتي معرفة. حكمة الذكي فهم طريقه، وغباوة الجهال غش. الجهال يستهزئون بالإثم، وبين المستقيمين رضا. القلب يعرف مرارة نفسه، وبفرحه لا يشاركه غريب. بيت الأشرار يخرب، وخيمة المستقيمين تزهر. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة، وعاقبتها طرق الموت. أيضا في الضحك يكتئب القلب، وعاقبة الفرح حزن. المرتد في القلب يشبع من طرقه، والرجل الصالح مما عنده. الغبي يصدق كل كلمة، والذكي ينتبه إلى خطواته. الحكيم يخشى ويحيد عن الشر، والجاهل يتصلف ويثق. السريع الغضب يعمل بالحمق، وذو المكايد يشنأ. الأغبياء يرثون الحماقة، والأذكياء يتوجون بالمعرفة. الأشرار ينحنون أمام الأخيار، والأثمة لدى أبواب الصديق. أيضا من قريبه يبغض الفقير، ومحب الغني كثيرون. من يحتقر قريبه يخطئ، ومن يرحم المساكين فطوبى له. أما يضل مخترع الشر؟ أما الرحمة والحق فيهديان مخترع الخير. في كل تعب منفعة، وكلام الشفتين إنما هو إلى الفقر. تاج الحكماء غناهم، تقدم الجهال حماقة. الشاهد الأمين منجي النفوس، ومن يتفوه بالأكاذيب فغش. في مخافة الرب ثقة شديدة، ويكون لبنيه ملجأ. مخافة الرب ينبوع حياة للحيدان عن أشراك الموت. في كثرة الشعب زينة الملك، وفي عدم القوم هلاك الأمير. بطيء الغضب كثير الفهم، وقصير الروح معلي الحمق. حياة الجسد هدوء القلب، ونخر العظام الحسد. ظالم الفقير يعير خالقه، ويمجده راحم المسكين. الشرير يطرد بشره، أما الصديق فواثق عند موته. في قلب الفهيم تستقر الحكمة، وما في داخل الجهال يعرف. البر يرفع شأن الأمة، وعار الشعوب الخطية. رضوان الملك على العبد الفطن، وسخطه يكون على المخزي.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة وشعرة إن في حرب على ذهني وعلى حاجات كتير بعملها في الخدمة، وكنت حاسة إني محتاجة آجي قدام يسوع بكل اللي جوايا عشان فعلا آخد راحة منه. فقلت له الكلام ده: أنا جاية وعارفة إن مفيش حد هيقدر يريحني من جوه غيرك. إبليس عايز يدخل في كل حتة ينفع يدخل فيها، وأنا فعلا مش عايزة أديله فرصة لينكد عليا ولا يتعبني ولا يهز ثقتي في نفسي وفي مكانتي ولا ثقتي في قيمتي. قويني عشان ما اديهوش فرصة خالص، واديني قوة أقدر أرتب وقتي وطاقتي ومجهودي. ما يسلبش فرحتي أبدا ولا سلامي ولا هدوء نفسي وفرحي بيك يا غالي، ولا يفسد علي أي عمل حلو بيتعمل مع جسد المسيح. مش هدي فرصة للتعالب بتاعت عدوك الصغيرة تدخل ما بيننا. أصدق في نعمتك ورحمتك وقوتك ونور وزيت الروح القدس اللي يجي عليا ويغطي كل شقوق أو فتحات بيدخل منها عدوك. احزمني مع جسدك حزمة واحدة من الحب والقبول والتواضع والخضوع. كون أنت الرأس لينا يا أبونا وفدينا. إحنا هنا على الأرض عشان نعكس مجدك يا غالي. إحنا فيك ومعاك، وفي الوضع ده إحنا مش بس منتصرين، إحنا أعظم من منتصرين. وابتديت افتكر الآيات المكتوبة في رومية 8 والأعداد من 35 ل39: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. وعدد 37 من الترجمة المشتركة بيقولها كده: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. عدد 38: وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي الكلمات دي: أنا عايز أقول لكم ما تخافوش في أي أحداث أو ظروف، مهما كانت الأمور صعبة ما تخافوش. ليكم نصرة، ونصرة مش عادية لكن عظيمة ومجيدة في شخص يسوع اللي حبكم وأسلم نفسه عشانكم. وما فيش حاجة في الكون ده كله تقدر تفصلكم عن الحب ده، ولا حاجة مهما كانت قدرتها أو سلطانها، إلا لو سبتوها تدخل جواكم وتشككم فيا وتبني حاجز حواليكم ناحيتي. اللي من براكم ما يقدرش أبدا يفصلكم عني، لكن اللي جواكم ده ممكن يبعدكم أنتم عني، يخليكم ما تشوفوش إيد الحب اللي دايما ممدودة وتشكوا في أمانتي وصلاحي من نحوكم لو قريتوا الظروف وأحداث الحياة غلط. الحق بيقول لكم إن مفيش قوة في الأرض أو في السماء تقدر تفصلكم عن محبة المسيح. يعني إبليس يعمل ما يعمل مش هيقدر يفصلكم مدامة المواضيع من برة. المهم اللي جواكم يكون فاهم أنا مين ليكم وإنتم مين ليا، يكون شايف يسوع وعمله الكامل عشانكم، ويعرف إن كل الضغوط دي الهدف منها التشكيك وهدم الثقة. لو تدركوا الأمور دي ده هيساعدكم توقفوا وتصمدوا وتصدوا وتتقووا بالمسيح اللي فيكم، وتستقبلوا معونة ونعمة الروح القدس اللي تشددكم. لكن لما الضغوط والأحداث تدخل الشك جواكم، وإبليس يبتدي يرمي سهامه عليكم وإنتم تستقبلوها يكسركم بيها. وبدل ما تكونوا أعظم من منتصرين في الأحداث والحروب دي، زي اللي كتبوا الحق ما كانت حياتهم شهادة حية عن كل كلمة كتبت إنها مش قصص خيالية، قلبكم يتملي بالشك في مصدر قوتكم ونصرتكم الوحيد، وتتلخبطوا في أبوكم السماوي، وعدم الفهم يملاكم برساء عن النفس وشعور بعدم الأهمية، وإنكم منسيين ومش في دايرة اهتمامه، وإن هو اللي عمل فيكم كده، ويبقى وقتها نجح فعلا يفصلكم من غير ما تحسوا. مش أبوكم وقتها اللي بعيد، أنتم اللي بعدتم وتعزلتم وراء أسوار بناها جواكم وانتوا صدقتوها وقبلتوها. وانا عايز اشجعكم النهاردة تمسكوا في الحق المعلن في كلمتي ليكم، واللي بيه تقدروا تصدوا كل سهام ابليس المتقدة اللي بتترمي عليكم، وكمان ابنوا ايمانكم وثقتكم في الحق ده، خليه يدخل جواكم ويعيد تشكيل فكركم، يكون في ثوابت متأصلة فيكم، مش كل ما تيجي احداث او ظروف او ضغوط تهز الاساسات بتاعتكم. الأساس لازم يكون متين وثابت عشان تقدر تبني عليه، لكن لو مهزوز ومش متماسك، أي حاجة هتبنيها عليه هتقع في مواجهة أي ريح. ابنوا على الصخر بحجارة مش على الرمل بقش، واعرفوا إني ثابت مش بتغير أبدا، ولا في قوة على الأرض أو في السماء تقدر تغيرني، ولا تغير موقفي منكم ومحبتي الكاملة ليكم، وإن عندي كل القدرة إني أخلي كل الأشياء تشتغل مع بعض لخيركم طول ما أنتم ماسكين فيا ومستقبلين حبي جواكم، ومتأكدين إني مش واقف أتفرج لكن شغال فيكم، وده أهم شغل، وهعرف أخرج خير حقيقي من كل اللي بتعدوا فيه. آمين.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معانا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

أكبر وأخطر سجن في العالم. عارف أكبر وأخطر سجن في العالم؟ للأسف كتير بندخله برجلينا، مفيش قاضي بيحكم علينا أن ندخل السجن ده. عارف أقصد إيه؟ سجن الوهم، سجن الخوف، لما بندخله برجلينا. واحد من أكبر الأساتذة عمل في مرة دراسة حوالين هل الخوف وراثي ولا اكتسابي؟ وراثي يعني بتولد بيه ولا بكتسبه من الدنيا حواليا؟ فلما عمل الدراسة على الأطفال الرضع لقى عندهم نوعين اتنين من الخوف، يخاف من السقوط، تمسك الطفل وترفعه تلاقيه خايف، ويخاف من الأصوات المزعجة. لما عمل الدراسة على 500 واحد كبير زي حالتنا لقى عندهم 700 نوع من الخوف. اللي بيخاف من الموت أو العجز أو البطالة أو الضلمة أو الفار أو الصرصار أو الأماكن المظلمة، الأماكن المرتفعة، الأسانسير، عد 700 نوع. اللي عايز أقولهولك، أرجوك تحرر من الخوف. هل تعلم إن في أصل اللغة الإيمان والأمان من أصل واحد؟ عشان كده إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. حجم المخاوف في حياتنا بحجم المسافة اللي بيننا وبين ربنا. كل ما نبعد عن الله يزيد القلق والخوف والوهم في حياتنا، كل ما نقرب منه يتلاشى الخوف من حياتنا. أدعوك سلم مخاوفك للقدير، اطرح كل خوف وكل وهم وكل قلق، وخلي عينيك على الله، وخلي قلبك مليان بإيمان إن الله معاك، ماسك إيدك، هيحفظك، هيحميك من كل المخاوف. أتمنى لك حياة الأمان.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دينا اكتر احنا عارف نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لبتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. امين.

ولا سمعت بيه ودان هناك هيكون. وكل اللي ما شاف

أهلا بيكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، برنامجكم زوايا خفية. خليني أسألكم سؤال، هل حسيت يوم إن الله صامت لا يتكلم؟ إنك بتصلي من شهور وممكن من سنين لكن الباب لسه مقفول؟ الوعد اللي ربنا وعده لك لم يتحقق؟ التغيير اللي انت استنيته وانتظرته كتير لم يأتي بعد؟ وفي كل مرة بتشوف ربنا بيستجيب لشخص آخر بتحاول تفرح له، لكن حاجة كده جواك بتهمس، ايه ده يا رب؟ هو انت نسيتني؟ في كل حلقة من زوايا خفية بنكتشف زاوية لا يراها كثيرين، والنهاردة هنقرب من زاوية خفية بيعيشها كتير من المؤمنين والناس القريبة جدا من ربنا، وهي الانتظار لما بيصبح امتحان للإيمان والثقة في الله. ليس أصعب ما في الانتظار إنه طويل، لكن إن قلبك لا يعرف متى سينتهي هذا الانتظار، إن أنت بتصحى كل يوم الصبح بالصلاة نفسها وتنهي يومك بالصلاة نفسها، وبتنتظر كل يوم إنه يحصل حاجة جديدة وإن ربنا يحقق الوعد. بتبص للفراغ اللي جوه نفسك وفي حياتك وتسأل إلى متى يا رب، زي داود ما قال إلى متى يا رب تنساني. وربما بتبدأ تراجع نفسك، هل أنا غلطت؟ هل اتأخرت؟ هل ضيعت فرصة من الفرص اللي اتعرضت عليا؟ هل أنا سمعت صوت ربنا بطريقة غلط؟ وهنا بتبدأ الزاوية الخفية، بيتحول الانتظار لشك في محبة الله. لكن اسمع كده معايا ايه اللي بيقوله الكتاب المقدس. للرب انتظرت نفسي، انتظرت وعلى كلماته رجوت، مزمور 130:5. وبيقول برضو انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب، مزمور 27:14. لاحظ كده، الله لا يطلب منا أن ننتظر الزمن لكن أن ننتظره هو. للرب انتظرت نفسي، انتظر الرب. قد تنتظر أنت الأحداث، لكن الإيمان الحقيقي بينتظر الله. الحقيقة اللي بننساها كلنا إن الله يرى ما لا نراه نحن، هو بيرى ليه الباب ما انفتحش حتى الآن، وبيرى ما وراء المشهد، يرى ما لا نراه في الأشخاص، وبيرى ما يحتاج أن يغيره في داخلنا خلال الرحلة. أوقات كتير محتاجين إحنا يقع مننا حاجات عشان لما يتحقق الوعد نفرح ونقدر. قبل ما يعطينا ما نطلبه لازم يغير شيء جوانا. بيقول كده سليمان الحكيم، صنع الكل حسنا في وقته، جمع 3:11. وفي رسالة بطرس بنقرأ كده ونقول، تواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه، بطرس الأولى 5:6. مش في وقتنا إحنا، بل في حينه هو. صنع الكل حسن في وقته، في وقته هو. أحيانا بنظن إن تأخير الله هو حرمان، لكن في الحقيقة هو حماية، لأن النعمة اللي بتأتي قبل أوانها ممكن جدا تتحول لعبء، والباب اللي بنفتحه بعيد عن مشيئة الله ممكن يكلفنا أكتر جدا مما نتخيل. أشعياء بيقول كده، أما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون، أشعياء 40:31. لاحظ كده، الانتظار مع الله لا يستهلك القوة بل يجددها. الزاوية الخفية النهاردة بتقول إنك حاولت تفتح باب أغلقه الله، أو تتمسك بشخص الله بيدعوك أن تتركه، أو تستعجل وعد ما زال الله يبعده عنك. ما زال الله يعدك له، لكن الإيمان ليس أن يختفي الخوف تماما، بل أن تسمع صوت الخوف وتختار رغم ذلك الخوف أن تثق بالله. بولس الرسول بيقول كده، ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، في رومية 8:28. حتى الأشياء اللي احنا مش فاهمينها دلوقتي الله يعمل بها. إن كنت النهاردة في موسم انتظار، ما تفسرش صمت الله على إنه غياب، ولا تعتبر تأخيره
رفض. الرب لا ينسى أبنائه. أنت يا إسرائيل لا تنسى مني، ده وعد الله، لا تنسى مني يا إسرائيل. وتوقيته ليس فراغاً بل وقت إعداد وشفاء وتقويم ونعمة وتغيير لينا طول الوقت. افتكروا كده وعده الجميل، لأني أنا عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء. أرمية 29:11. صلي وتيع، استمر في السير مع ربنا وثق من كل قلبك في وعوده، فالذي يمسك مستقبلك يسير أمامك. إلى لقاء جديد نكتشف فيه زاوية خفية أخرى ممكن جدا تكون المفتاح اللي يفتح أعماق القلب ويقودنا لعلاقة أعمق مع الله. والله يبارك حياتكم دايماً.

يا رب خليني ألاقي قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني، علمني أثق إنك بتحميني وبتقودني، ونعمتك كفاية ليا. أمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكم بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أهلا بيكم. احنا النهاردة عايزين نتكلم عن هوية جديدة في رحلتنا دقيقتين ثلاثة عن انا مين. والنهاردة عايز اقولك انت وانا خليقة جديدة. يعني ايه خليقة جديدة؟ ايوه احنا خليقة جديدة، وده اللي موجود في كورنثوس الثانية اصحاح 5، اذ كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة، الاشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. الكلمات دي مهمة جدا. على فكرة أنا وإنت في المسيح أخذنا خليقة جديدة، طبيعة جديدة. ليه؟ لأن جواك طبيعتين، جوانا طبيعتين، طبيعة بشرية قديمة، إنسان عتيق وإنسان جديد. لما قبلت المسيح يسوع كمخلص شخصي أنا أخذت هذه الخليقة الجديدة. على فكرة لا أنا ورثتها ولا أنا دفعت ثمنها ولا أنا طلبتها. بس تقول لي يعني إيه خليقة جديدة؟ أقول لك طب أنت عارف أنت إزاي اتخلقت؟ العلم عادي حاول يقول حاجات كتير عن خلق الإنسان، لكن الله الذي خلقك بسلطانه وبنفخة من فمه يستطيع بقبولك لعمل النعمة وعمل المسيح الكفاري أن يعطيك أيضا خليقة جديدة، يعني طبيعة جديدة. أيوة هو يقدر كده يعمل كده لأنه عملها فيا وفيك لما خلقنا. هو نفس الخالق القادر أن يعطينا هذه الطبيعة الجديدة. طبيعتين بيتخانقوا مع بعض. بولس الرسول في رسالته الرومي قاعد يحكي عن الطبيعتين دول كأنهم في نزاع وفي صراع مستمر. عشان كده بولس الرسول في رسالته لأفسس قال خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبسنا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة وحق. يعني الإنسان الجديد اللي فيا في بر وفي قداسة وفي حق، يعني أنا عندي طبيعة عكس القديم، بتحبش الخطية، بتحب إن هي تعمل الخير. الطبيعة القديمة ما كنتش بتحب الخير، بتحب الشر. طبيعة جديدة بتدفعني أحب الناس، طبيعة جديدة بتدفعني أعطي من ذاتي وأعطي من وقتي ومن أموالي. طبيعة جديدة عايزة تعيش في البر وفي القداسة. لكن مهم جدا إنك انت تصلب العتيق، انك تموت عن العتيق، انك تخلع العتيق وتلبس الجديد. كل يوم الجديد يتجدد. عشان كده عايز اقولك انت خليقة جديدة.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 63. من العنوان نعرف أن داود كتب المزمور ده وهو في برية يهوذا، فجغرافيا هو كان بعيد عن التابوت وعن بيت الرب، ده خلاه يكتب المزمور اللي فيه بيعلن عن شوقه واشتياقه لحضور العبادة في بيت الرب. طب داود كان بيعمل ايه في برية يهوذا؟ بيقول الدارسين انه كان في حالة هروب، ربما من وجه شاول او من وجه ابنه أبشالوم. فرغم انه كان في حالة هروب والمفروض يكون خايف وقلقان، لكنه كتب المزمور ده علشان يعلن ان المشكلة الاكبر مش خوفه ولا قلقه، لكن المشكلة الأكبر هي اشتياقه البالغ للاقتراب من الرب. فبيقول في عدد واحد: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. فداود بيعلن بكل وضوح عن علاقته الشخصية بالرب، ويقول إن الله ده إلهي، إلهي أنا، إلهي الذي أعبده، فهو يستحق أن يكون الأول ومن له الأولوية في الحياة. وبيعبر عن تكريسه وعبادته للرب لما بيقول إليك أبكر. فداود بالتعبير ده بيوضح مدى جديته وشوقه للرب، أنه مش مجرد كلمات لكن كمان أفعال. وكمل داود ويشرح في العدد الأول أن يقول مش بس أن الله إلهه وعنده جدية أنه يعبده، لكن كمان أن الرب إلهه هو مصدر الارتواء، لما بيقول عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. فكل كياني يا رب بيشتاق إليك. فكان داود بيتوق إلى حضرة الله زي الشخص التايه في الصحراء اللي بيتلهف للمية. وسبب اشتياق داود للرب مش بس لأنه إلهه ومصدر الطاقة والحياة، لكن كمان لأن الرب هو إله القوة وإله المجد، فهو بيشتاق أنه يرى قوة الرب ومجده من خلال اللقاء الشخصي معاه. فاللي بيميز داود يا حبايب هو علاقته الشخصية الحقيقية اليومية بالرب في كل الظروف، اللي خلته يختبر رحمة الرب ويقول في عدد 3: لأني رحمتك أفضل من الحياة. أفضل يعني أغلى وأثمن من الحياة. طب يا داود إزاي بتعبر عن شوقك واشتياقك للرب؟ على الرغم من أن داود عبر عن جديته في شوقه للرب بأنه بيصحى بدري ليستمتع بوقت شخصي مع الرب، شرح داود أنه في الوقت ده بيسبح الرب وبيقضي وقت في الصلاة. فيكمل في المزمور ويقول: شفتاي تسبحانك، هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي. بيبتدي داود يوصف إيه اللي بيحصل لما بيتقابل مع الرب في علاقة وشركة شخصية مع إلهه، ويقول: كما من شحم ودسم تشبع نفسي. يعني بيحصل شبع للإنسان الداخلي، نفس الشعور اللي الشخص بيكون جعان فيه وبياكل وجبة دسمة. فعبر داود بالكلمات دي علشان يوصف الخير والغنى والشبع الروحي والعاطفي اللي بيحصل نتيجة الحضرة الإلهية. فمش بس شبع لكن كمان فرح داخلي عميق لما داود بيقول: وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي. وكمان بيستمتع بالسلام الداخلي لما بيقول في عدد 6: إذا ذكرتك على فراشي في السهد ألهج بك. يعني لما بيطير النوم من عيني لأي سبب، بسبب الألم، بسبب مرض في الجسد، بسبب اضطراب، قلق، خوف، فروحي بتذكرك وتلجأ للكلام معاك، والنتيجة إن العين بتتفتح على قد إيه إنك كنت عوناً لي، وبيظل جناحيك أبتهجه، فهدى وقلبي يتملي بالسلام. عشان كده داود بيقول تصريح وبيقول: أنا أخدت القرار، التصقت نفسي بك، في عدد 8. طب يا داود بالنسبة للهروب في برية يهوذا والوضع اللي انت عايش فيه دلوقتي والناس اللي بتجري وراك علشان تسعى لهلاكك واللي بتطلب هلاك نفسك، هتعمل ايه؟ يرد داود: يمينك يا رب تعضدني. يعني في قوة من الرب للخلاص والإنقاذ، فأنا مترقب لعدالة وعقاب الله لهؤلاء اللي هم بيجروا وراي علشان هلاك نفسي، وبسببهم أنا دلوقتي هارب في البرية.
القديس يوحنا ذهبي الفم قال عن مزمور 63 الجملة اللي جاية دي: يجب أن يقرأ هذا المزمور كل صباح، لأنه دواء يمحو الخطية ويوقد في قلوبنا حرارة الشوق إلى الله، ويشعل فيه نار التعبد له، فتفيض حياتنا بالصلاح والمحبة، ونتجهز للاقتراب من الله والتواجد في حضرته. يا رب، نفسنا نوصل للمرحلة اللي فيها شوق قلوبنا للقاء والقعدة معاك يكون أغلى وأثمن من أي شيء تاني في الحياة. يا رب، زد حبنا وشوقنا لشخصك الكريم. ادينا نختبر إن الالتصاق بيك هو مصدر الحياة، هو مصدر الشبع والفرح والسلام والقوة. يا رب، اجعل شوقنا لشخصك مش مجرد كلمات لكن أفعال. ناخد قرار إن يكون في التزام يومي للقاء شخصي مع شخصك الكريم، لنصلي ونسبحك. يا رب، ادينا عينين تبصر قوتك ومجدك، فتمتلئ قلوبنا بالسلام والطمأنينة والفرح. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى معبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلاً مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايماً في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة هنتكلم عن الفشل، وأحيانا كتيرة قوي مش بنحب نتكلم عن الفشل، لكن النهاردة هنتكلم عن نوع مختلف من الفشل لما يكون وقود للنمو وللنجاح في حياتنا. النهاردة محتاجين ننزع فتيل الرعب اللي موجود جوانا من الفشل، اللي بيحول الفشل لوصمة عار في حياتنا، عكس ما يكون الفشل في حياتنا هو بداية جديدة ومعلومات جديدة للنجاح. بيقولوا دايما في نجاح وفي فشل، لكن الحقيقة اللي احنا محتاجين نتعلمها النهاردة ان في نجاح وفي فشل، بس الفشل ده وقود للنمو وللتعلم في حياتنا. الفشل مش عكس النجاح، الفشل هو المسودة اللي بنكتب فيها قصة النجاح. خليني أسألك سؤال النهاردة بصراحة، إيه اللي منعك تسيب منطقة الراحة بتاعتك، منطقة الأنتخة بتاعتك؟ في الغالب هو خوفك من إنك تفشل، إنك تجرب مشروع ويفشل، إنك تدخل في علاقة وتفشل، أو تتعلم مهارة وتكتشف إنك مش شاطر فيها. إحنا تربينا إن الفشل ده نهاية، هي حكم بالإعدام على طموحنا وأهدافنا وأحلامنا. النهاردة أنا جاي أقول لك إن الفشل ده هو بنزين، هو وقود اللي هيحرك عربيتك للقمة. لو مش بتفشل يبقى أنت أكيد مش بتتحرك. ربنا بيعلمنا إن الخطأ ده جزء من بشريتنا، كل واحد من بني آدم بيغلط، مفيش حد ما بيغلطش. لكن الحكمة مش إنك ما تغلطش، لكن الحكمة في التصحيح والرجوع للبدايات عشان أبدأ بشكل جميل وصح، عشان أعرف أنجح وأكمل طريقي صح. ربنا خلقنا عشان نحاول، والمحاولة فيها الصح والغلط. الفشل هو نوع من أنواع السقطات في حياتنا، بس السقطة اللي في حياتنا والفشل اللي في حياتنا ممكن يسقل المعدن الجميل والرائع اللي جوه أرواحنا كلنا، ويخلينا أقوى وأكثر حكمة وخبرة في المستقبل. نفسيا في مفهوم اسمه عقلية النمو. أصحاب العقلية دي بيشوفوا الفشل كأنه معلومة قالت لهم قبل كده، يمكن حاولوا يتعلموها ومعرفوش. المعلومة دي بتقول لهم إن الطريق ده مقفول، ممكن تجرب طريق تاني عشان توصل للهدف بتاعك. منطقة الراحة هي منطقة النجاح المضمون، والنجاح المضمون للأسف ما بيعملش حاجة. لكن الفشل الذكي، لو حبينا نسميه فشل ذكي، هو اللي بيبني فيك خبرة حقيقية مش موجودة في كتاب ولا معلم حتى يقدر يديها لك. الفشل الحقيقي مش هو اللي جرب وما نجحش، الفشل الحقيقي هو اللي فضل قاعد في منطقة الراحة ومأنتخ، بيتفرج على اللي بيحاولوا حواليه وما بيحاولش يكون زيهم، ولا حتى بيحاول يكون أفضل منهم. خاف النهاردة من عدم المحاولة أكتر من إنك خايف من الفشل. اطلع النهاردة واغلط وتعلم. الوقود ده لازم يكون موجود معاك في الحياة، وقود الفشل اللي يقدر يقودك للنجاح، وفي المستقبل بينادي عليك النجاح. افشل بذكاء وانجح بقوة. توماس إديسون، وده اللي أنا هختم بيه الحلقة النهاردة، فشل في مرات كتيرة جدا جدا جدا أنه يصنع المصباح الكهربي، لكن ما فشلش في أنه يفضل مكمل في الفشل بتاعه، وعمل محاولات كتيرة
لغاية لما نجح في النهاية. تعال صلي معايا الصلاة دي النهاردة، وقول يا رب أنا بصدق أن تقدر تحول الهزيمة لنصرة، أنا بصدق أنك تقدر تحول الفشل لدرس كبير ومحترم ورائع للنجاح يا رب في حياتي. يا رب أنا بشكرك لأن مهما سقطنا نقول لا تشمت بي عدوتي لأني إن سقطت أقوم. تعلمنا دايما يا رب أن المشكلة مش في السقوط، المشكلة مش في الفشل، لكن المشكلة الحقيقية أن أفضل فاشل وأفضل مستمر في إخفاقاتي. بشكرك لأنك دايما بتشجعني على النجاح، دايما بتمسك إيدي وبتعبر بيا لأفاق جديدة ورائعة مع شخصك ومع الناس اللي حواليا. آمين.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

يا رب يسوع خليني أكبر في النعمة ويبقى قلبي كل يوم أشبه بيك. ثبت عيني على المجد الأبدي اللي ما يفناش أبدا. أمين.

يا رب أنت مستحق كل السجود ومستحق كل المجد، لأنك ذبحت واشتريتنا. أنت مليك المجد، أنت رئيس السلام.

أنا لك للأبد يا رب، عايز أعيش ترنيمة، مش بس أكون بسبحك بترنيماتي، لكن أكون أنا كمان ترنيمة، حياتي تكون بتشهد عنك. يلي اديتني حياتك أنا عايز أديك حياتي. وبستغرب يا رب أنه ده كل اللي نفسك فيه، حياتي أنا وقلبي أنا، بس ده عندك أغلى من كل حاجة. عشان كده النهاردة جاي أقولك أنت مستحق أنك تأخذ حياتي، لأنك أنت اديتني حياتك.

انا خايفه اسالك اذا تعرف الترزي ولا لا، لاطلع انا وشويه ناس تانية هم اللي لسه عارفين مين هو الترزي. زمان كنا نروح للترزي مخصوص عشان نعمل فستان او بدله لمناسبه مهمه، دلوقتي كله جاهز، تدخل المحل تشوف مقاسك تشتري وخلاص. بس المشكله مش كل مقاس 40 هو فعلا 40، يعني انا ممكن يكون مقاسي 40 بس دراعي اطول او رجلي اقصر. المقاسات مش دايما بتفهمنا، بس الترزي بيفهم. الترزي ما يشوفكش رقم، هو شايف الباترون او النموذج بتاعك، عارفك، عارف ان الاستاذ بديع محتاج يزود حته هنا، ومدام ميري لازم الكم يقصر سنه. هو بيظبط الحاجه على شخصك، هو بيظبط الحاجه على شخصك مش على مقاسك. وانا بفكر مش ده بالظبط اللي ربنا بيعمله معانا؟ احنا في الحياه بنتحط في نفس القوالب، دي بنت ده ولد، ده عصبي دي حساسة، ده أغنى واحد دي مغرورة، وننسى إن ورا كل واحد فينا باترون خاص جدا. ربنا مش بيتعامل معايا على إني نمط ولا حالة، عارفني وعارفك بالاسم وبالقلب، عارف أنا ليه بتصرف كده في الموقف ده، جوايا إيه، اتشكلت إزاي، اتكسرت إمتى، وليه لما بيحصل الحاجة الفلانية قلبي بيتوجع. بس تعالى أقولك المفاجأة بقى، هو فهمني وفهمك أكتر ما إحنا فاهمين نفسينا. يعني انا مرات كتير اقول مفيش حد فاهمني، بس يمكن انا كمان مش فاهمه نفسي. هو الوحيد اللي فاهمني، هو الوحيد اللي بيحبني، هو الوحيد اللي عايز يظبط ويشكل فيا ويشفي فيا، بس على شكلي انا مش زي حد تاني. فبدل ما انت تدور وانا ادور على راحتي في اي مكان، انا محتاجه اخد راحتي معاه. هو الوحيد اللي مش هيقيسك على حد، بس هيشتغل عليك بشخصك وبمحبه ونعمه.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم أحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. المس يا رب جراحهم، المس أجسادهم ونفوسهم، ارسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، اديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن اديهم قوة لكل العمر، اديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه.
2: كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهادته.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 92، مزمور تسبيحة ليوم السبت.
2: حسن هو الحمد للرب والترنم لاسمك أيها العلي، أن يخبر برحمتك في الغداة وأمانتك كل ليلة، على ذات عشرة أوتار وعلى الرباب على عزف العود. لأنك فرحتني يا رب بصنائعك، بأعمال يديك أبتهج. ما أعظم أعمالك يا رب، وأعمق جدا أفكارك. الرجل البليد لا يعرف، والجاهل لا يفهم هذا. إذا زهى الأشرار كالعشب وأظهر كل فاعل الإثم، فلكي يباد إلى الدهر. أما أنت يا رب فمتعال إلى الأبد، لأنه هو ذا أعداؤك يا رب، لأنه هو ذا أعداؤك يبيدون. يتبدد كل فاعل الإثم، وتنصب مثل البقر الوحشي قرني. تدهنت بزيت طري، وتبصر عيني بمراقبية، وبالقائمين علي بالشر تسمع أذناي. الصديق كالنخلة يزهو، كالأرز في لبنان ينمو، مغروسين في بيت الرب، في ديار إلهنا يزهرون. أيضا يثمرون في الشيبة، يكونون دساما وخضرا، ليخبروا بأن الرب مستقيم، صخرتي هو ولا ظلم فيه.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة كنت قايمة الصبح، وكان بقالي كم يوم، عارفين لما تبقوا مش فاهمين قوي إيه اللي جواكم للآخر؟ ده كان حالي. فكنت بقول له يا رب حتى لو أنا مش فاهمة للآخر إيه اللي أنا حاسة بيه، أنت فاهم وعارف وقادر حتى اللي أنا مش فاهماه تعديني منه بسلام. أنت إرادتك إن سلامك وفرحك لا ينزعوا من جوانا، وخيرك ورحمتك يبقوا ماشيين ورانا في كل حاجة بنعملها أو هنعملها. دي مشيئتك لينا، صلاح وخير، وأي حاجة تانية غير كده يبقى مش أنت. وعلى طول حسيت كأن ربنا بيكلمني بالروح القدس وبيقولي ده أمر مش محتاجين حتى تناقشوه مع روحكم، ده أمر محسوم في السماء ولازم يتحسم جواكم، لازم أرواحكم تدلكم لما تلاقوا اللي خارج منكم مش فرحان ومنزعج. حتى لو الظروف مش أحسن حاجة أبدا، ده ما يمنعش إن سلامي وفرحي يبقى مليكم، عشان دول ملهمش دعوة بالأحداث خالص، دول فوق الظروف والأمراض والتعب والزهق والأرق وشلت الهم، دول اللي كانوا عند يسوع وهو رايح للصليب. في موقف أصعب من كده حد فيكم بيعدي بيه؟ لكنه كان مليان سلام وفرح لأنه متشدد بأبوه السماوي وبيحقق أعظم مهمة جاي مخصوص عشانها. عشان كده سلامه بيفوق كل عقل، فوق الحسابات العادية للأمور اللي بتيجي في أذهانكم، فوق الحسابات المادية للأمور اللي ما بين إيديكم قد إيه والحاجات اللي عاوزين تعملوها قد إيه. ده فوق ده كله ليه حسبة تانية خالص، معادلة مختلفة تماما عن الطريقة اللي تعودتوا تحسبوا بيها. لما المعادلة بيدخل فيها الآب والابن والروح القدس تبقى حاجة تانية. الكفة اللي هم فيها دايما هي التقيلة مهما كان اللي في الكفة التانية اللي قدامها، وقصص الكتاب المقدس كلها بتشهد بكده. البحار والأنهار اللي اتشقت، الأسوار اللي وقعت، والخير اللي حصل وسط المجاعة لأرملة غلبانة، وجلياط اللي يقع قدام داود، وصلاة إيليا اللي تمنع المطر، وصلاته تاني اللي ترجعه، النار اللي تنزل له من السماء علشان تاخد الذبيحة بتاعته، دانيال وجب الأسود والفتية التلاتة وأتون النار، الآيات والعجائب اللي كانت بتتبع المؤمنين في الكنيسة الأولى، الموتى اللي بيقوموا والأمراض المستعصية اللي بتشفى، الكنيسة اللي بتنمو، والأعداد البسيطة اللي فتنت المسكونة كلها ووصلت الحق لأقصى الأرض. كل ده فوق العقل والحسابات اللي بالورقة والقلم. دول يسوع والآب والروح القدس يغيروا الحسبة اللي بالعقل وييجوا بالسماوي على الأرض ويحققوا المشيئة الإلهية. فرحك وسلامك بقى مربوط بكده، بالجالس على كرة الأرض، بضابط الكل، باللي شايف وعارف وفاهم كل الأمور ماشية إزاي، والأهم باللي قادر يخرج نور وسط الضلمة، وحياة وسط الموت، ورجاء من عمق الأمور الميؤوس منها. خلي بالك رجاءك وفرحك وسلامك دول مش في إمكانياتك ولا قدراتك ولا اللي بين إيديك، لكن في إلهك اللي أنت واثق فيه وعارف كويس أنه هيعمل أفضل حاجة من كل الأحداث والظروف اللي أنت بتعدي بيها، والأهم أنه هيحفظك أنت وسطيها مليان سلام وفرح بالرغم من كل حاجة ومن أي حاجة. أنا عايزك شبعان، ما عندكش أنيميا في الأمر ده. داود في مزمور 16 والأعداد 8 و9 بيقول كده: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. وفي ترجمة تانية بيقولها كده: الله أمامي دائما، هو عن يميني فلا أضطرب. لهذا قلبي فرحان ولساني متهلل وجسمي أيضا يرقد على رجاء. وكأن داود بيشرح إيه سبب فرح قلبه وابتهاج روحه وراحة جسده وعدم اضطرابه وسلامه. جعلت الرب أمامي في كل حين، ده المفتاح والسر اللي يخلي الفرح والابتهاج والسلام موجودين. مش إن الظروف بقت كويسة، ولا إن الأيام دي هادية، ولا إنك نجحت في الشغل وترقيت، ولا إن أولادك بقوا ناجحين، ولا إنك ناجح في علاقاتك والدنيا ماشية كويس، ولا حتى إن صحتك كويسة. كل دي حاجات حلوة قوي، بس مش هي مصدر أمانك وفرحك وسلام قلبك الدايم. دول لازم يتبنوا ويخرجوا من شخص ثابت ما بيتغيرش أبدا، من حب واصل لأعماق قلبك من أبوك اللي أنت متأكد إنه جنبك على طول. وسط الأحداث الصعبة والسهلة، وسط الريح ووسط السكون، في الصحة والمرض، والغنى والفقر، في الضعف والقوة، زي العهود اللي بتاخدوها في وقت الجواز. ده بقى العهد الأبدي اللي بينك وبين أبوك السماوي. أب أبدي يعني أبوك كائن للأبد، وهيفضل أبوك للأبد. يعني حتى بعد ما حياتك تخلص على الأرض هنا وتتم أيامك، هتكمل مع أبوك للأبد في الحياة الأبدية. وضعه بالنسبة ليك في الحياة الأبدية دي برضو أبوك. ده اللي يخليك بحقيقي مطمن وفرحان بالرغم من أي حاجة. بولس في رسالته لأهل فيليبي أصحاح 4 والأعداد من 4-7 بيقول كده: افرحوا في الرب، يعني مش في أي حاجة تانية، كل حين، يعني طول الوقت. وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: افرحوا في الرب كل حين، وأقول ثانية افرحوا. أريد أن يشهد كل الناس عن لطفكم، وتذكروا أن الرب قريب، فلا تقلقوا. في كل ظرف اعلنوا له طلباتكم بالصلاة والتضرع مع الشكر، فسلام الله الذي يفوق كل عقل سيحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وكأن بولس في الجزء ده بيرسم لك الخريطة بتاعة السكة: افرح في الرب، في إلهك وأبوك، ودايما. تقدر تعمل كده؟ تقدر. ويعيد ويكرر تاني: افرح، وكأنه قرار إرادي ينبع من جواك. افرح ده فعل أمر، ولما تكون فرحان بأبوك هتكون طويل البال ولطيف مع الكل وفي كل الظروف. وافتكر إن أبوك قريب منك، عشان كده ما تقلقش. مفيش كلمة واحدة في كل اللي فات ده ليها علاقة بأي أمور هتبقى أحسن أو ظروف هتبقى كويسة. الموضوع أنت وأبوك وبس. وتعمل إيه بقى لما تبقى الظروف مش أحسن حاجة أو مش كويسة خالص؟ تيجي برضو بيها لأبوك السماوي، ترفعها ليه وتصدق إنه معاك، وتبتدي تشكر لأنك مصدق. وكأن التلقائي اللي هيحصل بعد كده إن سلام الله، سلام أبوك اللي يفوق كل عقل، هيحل عليك ويهدي قلبك وفكرك وكيانك كله في حضن يسوع. فالأحداث ما يبقى لهاش سطوة عليك، لكن اللي يملاك السلام. والكلام ده قابل للتنفيذ، صدقوني. مؤمنين كتير حواليكم قادرين يختبروه برغم الأحداث اللي بيعدوا فيها، لأنهم رفعوا عينيهم وثبتوها عليا. أنا موجود معاهم في المشهد بقوة قادرين يحسوها ويلمسوها وسط كل اللي بيعدوا فيه. لو ما تعلمتش تتملي بالسلام والفرح وسط الأمور الصعبة، صدقني مش هتعرف ترتاح وسط الأمور السهلة والكويسة، لأنك هتفضل قلقان لو الأمور دي تغيرت هعمل إيه. عشان كده ارفع عينيك عليا، أنا أعرف أساعدك تعمل كده، تعرف تفرح وتبقى مليان سلام وراحة بال وسط كل الظروف. دي معجزة أنا وحدي اللي بعرف أعملها، محتاجة مجهود وتركيز منك وثبات في المسيح. قرار إرادي إنك هتفرح بالرغم من أي حاجة، والسلام تلقائيا هيجي، فهتفرح أكتر وترتاح في أبوك وفي سلامه اللي بيفوق كل عقل. آمين.

يا رب استخدمني أكون بركة للي حواليا، وثبتني فيك وفي كلمتك كل يوم، باسم يسوع، أمين.

عايزك تتخيل معايا البيضة دي، عارف كل اللي فيها مجرد شوية سائل أصفر قد كده وسائل أبيض قد كده، لكن ممكن بعد 15 يوم يطلع من البيضة دي كائن، ويا لجمال الكائن، ولا أعظم فنان يعرف يعمل أو يلون الريش اللي عليه. اللي أكتر من كده، كائن عنده قدرة على الحركة، وإنه بيشوف وبيتنفس وبياكل وبيشرب وبيخرج. مين اللي أوجد الكائن ده؟ مين اللي أوجد فيه جهاز هضمي وجهاز تنفسي وجهاز تناسلي؟ مين اللي أوجد فيه لحم وعظام ودم إلى آخره؟ مين؟ بل فوق الكل، الكائن اللي بيطلع من البيضة دي فيه حياة، وعلمياً الحياة لا يمكن أن تأتي من العدم. مين اللي أوجد الكائن الحي ده؟ عارف مين؟ سر الحياة ومصدر الحياة، مصدر حياتك وحياتي وحياة كل كائن على الأرض. صدقني اللي عايز أقوله لك النهاردة، مش بس تصدق إن ربنا موجود، لكن تصدق إن هو مصدر الحياة. ومش بس مصدر الحياة البيولوجية، ده مصدر الحياة الروحية، الحياة النظيفة، الحياة المستقيمة، التقية، النقية، ده مصدر الحياة الأبدية. هل تجيله النهاردة وتقوله أملك حياتي يا رب، سود على كل أيام يا إلهي، أتمنى لك حياة في ملء حضور الله في حياتك؟

جديد على راديو الحياة الأفضل.

أجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتبع يسوع.

يا رب خليني ألقى قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني وعلمني أثق، لأنك بتحميني وبتقويني ونعمتك كفاية ليا. أمين.

أهلا وسهلا بيكم أحبائنا في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامج زوايا خفية. بياخدنا الكتاب المقدس كده في قصة مؤثرة في سفر صموئيل الأول إصحاح 30. عاد داود ورجاله لمدينتهم ليجدوا كارثة، المدينة أحرقت والنساء والأطفال أخذوا سبايا، وكانت الصدمة. الصدمة دي كانت قاسية على داود وكل جيشه، حتى يقول الكتاب المقدس إنهم بكوا حتى لم تعد فيهم قوة للبكاء. لكن داود لم يستسلم، جمع 600 رجل وانطلق يطارد الأعداء ليسترد كل ما سلب. وأثناء الطريق حدث ما لم يكن يتوقعه أحد. بيقول الكتاب: وأما 100 رجل فوقفوا لأنهم أعيوا عن العبور عند وادي البسور، في صموئيل الأول 30:10. وهنا لغز الساقة وأعيوا في الكتاب المقدس. لو فتشنا في الكلمتين دول هنكتشف أسرار مدهشة. هما لم يكونوا جبناء، لكنهم كانوا مرهقين. لم يخونوا المعركة، لكنهم وصلوا لأقصى حد من حدود احتمال طاقتهم، يعني جابوا آخرهم. الكتاب المقدس مش بيخبي ضعفاتنا، بالعكس بيشرحها بيقبلها. فتركهم داود عند الأمتعة وأكمل المسير مع 400 رجل آخرين. هنا في زاوية لما بتتكلم نعمة ربنا، لما داود لم يستسلم النعمة كانت معاه. عاد داود منتصر ومعاه كل الغنائم، لكن ظهرت مشكلة جديدة، مش في ساحة الحرب لكن في قلوب بعض المنتصرين. قال كده بعض الرجال: لماذا نعطي الذين بقوا عند الأمتعة نصيبا مثلنا؟ نحن الذين حاربنا. منطق برضو يبدو عادلا في نظر بعض البشر، لكن قلب الله كان له رأي آخر. وقف داود كده وقال: لأنه كنصيب النازل إلى الحرب نصيب الذي يقيم عند الأمتعة، فأنهم يقتسمون بالسوية، في صموئيل الأول 30:24. يا لها من كلمة رائعة. داود كان رائع وكان عادل. في مملكة الله قيمة الإنسان لا تقاس بما استطاع أن يفعله، بل بأن الله يعرف قلبه وتعبه. هنا ظهرت عدالة داود واهتمامه بالضعفة والمتأخرين في الصفوف، فرفض منطق الرجال اللي قالوه. هنا زاوية تانية، الله لا يحتقر تعبنا. لما بنتحمل أكتر من طاقتنا الله بيحترم ده. بنتوقف قدام كلمة جميلة جدا في القصة: أعيو. الكتاب لا يخجل من ضعف الإنسان، الكتاب بيوضح وبيقبل، الكتاب بيذكره بكل أمانة. حتى داود نفسه في وقت هروبه من أبشالوم الكتاب كده بيقول: وجاء الملك وجميع الشعب الذين معه عياء فاستراحوا هناك، في صموئيل الثاني 16:14. إلهنا بيعرف كويس إن الإنسان بيتعب وممكن يصل إلى نهاية طاقته، عشان كده بيصنع له أحياناً أوقات راحة لا أوقات إدانة. الله لا يدين، يريح التعابة. في كلمة تانية رائعة في الكتاب المقدس هي الساقة. في ترتيب شعب الله أثناء المسير كان هناك من يسير في المقدمة وكان هناك من يسير في المؤخرة. كلمة ربنا بتقول لنا كده في سفر يشوع إن الساقة كانت تسير في آخر الصفوف لتحمي المؤخرة. ده النظام العسكري والروحي اللي ربنا كان حطه لشعبه في وقتها. ليه؟ لأن آخر الصف غالباً بيوجد فيه المتعب، الشيخ، الطفل، ومن لم تعد لديه قوة ليواصل بنفس سرعة اللي في المقدمة. كانت مهمة الساقة ألا تترك أحداً فريسة للعدو. هو مش ده اللي ربنا بيعمله معانا؟
بيحوطنا من قدام من ورا من أمام ومن خلف حصر تاني، ولا يترك المتعب وحده. قبل ما نختم مع بعض، عايزة أترككم مع سؤالين. إن كنت اليوم بتحس إن أنت من الذين أعيوا، هل بتصدق أن الله لم ينسى نصيبك؟ وإن كنت اليوم في مقدمة الصف زي اللي كانوا في المقدمة، هل أصبحت سند للمتعبين؟ هل بتحس بكل إنسان؟ هل عندك قلب بيشعر بالذين خارت قواهم؟ أم حكمت عليهم لأنهم لم يستطيعوا أن يواصلوا بنفس سرعتك؟ عايزة أفكركم بالآيات اللي أعلنها داود: لأنه كنصيب النازل إلى الحرب، نصيب الذي يقيم عند الأمتعة، فأنهم يقتسمون بالسوية، في صموئيل الأول آية 30. يا رب بنشكرك لأنك ما بتقس قيمتي بقوتي بل بمحبتك. لما بتعب بتفكرني إنك لا تنساني، وإننا ليا نصيب في نعمتك اللي سنداني دايماً ومحوطاني من قدام ومن ورا. لما بتديني قوة اجعلني يا رب إن أنا أكون سند للمتعبين، ما أكونش سبب في كسرهم. استخدمني لأحمل الآخرين كما تحملني أنت كل يوم. آمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ المرتعد من كلامي. في أشعياء 66 وأنا في قراياتي لقيت هذه الآية: إلى هذا أنظر، إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي. الله يبحث والله ينظر للشخص المرتعد من كلامه. بس إيه المعنى؟ لأنه المصطلح شوية مخيف. الله يقصد اللي بيخافني واللي بيخضع لصوتي واللي بيطعني، هو ده اللي بيشبع قلبي. وعندي مثل واضح في حياة شاول الملك، اللي الرب في يوم راح لصمويل قال له: قد ندمت إني جعلت شاول ملكا لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي. الرب بيبحث على الشخص الذي يسمع ويخضع لصوته. والحقيقة صمويل راح لشاول عشان يفهم منه ويقول له رسالة الرب، لكن قال له كلمات غالية جدا. قال له: فقال صمويل: هل مسرت الرب بالمحرقات؟ لأنه الحقيقة القصة عبارة عن أنه لما الرب طلب من شاول أنه يروح يحارب عماليق، قال له: ما تاخدش أي غنائم. لكن الشعب قال: احنا كسبنا وعايزين ننتصر ونحتفل، عايزين نحتفل، فتعالى ناخد غنيمة ونقدم ذبيحة للرب. وفعلا شاول لأنه عنده ضعف في داخلي عايز ياخد الرضا والتسقيف من الناس اللي حواليه، يخاف الناس عنه بيخاف الله. فسمع صوت الناس، سمع صوت شعبه، وما لم يخضع لصوت الله وأخذ من الغنائم وقدم محرقة للرب. عشان كده صمويل قال له: هل مسرت الرب بالمحرقات والذبائح يا شاول؟ هل مسرت الرب بأنك أنت تقعد تخدم وتعمل حاجات؟ لا لا لا لا، اللي بيصر الله، لو أنت عايز تصر الله، مسرت الله في الاستماع. الاستماع أفضل من الذبيحة، والإصغاء أفضل من شحم الكباش. أنك تصغي لصوت الله وأنك تسمع لصوته وأنك تمشي حياتك مطابقة لفكر المسيح وأنك تطيعه، هو ده اللي بيشبع قلب الله. إلى هذا أنظر، إلى المرتعد من كلامي.

مرتفع يا رب فوق الكل يا رب، مفيش غيرك يا رب ملك يا رب، بنتوجك على حياتنا النهاردة ملك وسيد في اسم يسوع يا رب، ليك كل السلطان وليك كل المجد.

ربحا، فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. يا رب أنت تستاهل كل حياتنا، يا رب ارسلنا، يا رب عايزين نيجي قدامك ونقول لك ها أنا ذا ارسلني. يا رب بنحبك، بنحبك، تستاهل كل الحياه.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 63. من العنوان نعرف أن داود كتب المزمور ده وهو في برية يهوذا، فجغرافيا هو كان بعيد عن التابوت وعن بيت الرب، ده خلاه يكتب المزمور اللي فيه بيعلن عن شوقه واشتياقه لحضور العبادة في بيت الرب. طب داود كان بيعمل ايه في برية يهوذا؟ بيقول الدارسين انه كان في حالة هروب، ربما من وجه شاول او من وجه ابنه أبشالوم. فرغم انه كان في حالة هروب والمفروض يكون خايف وقلقان، لكنه كتب المزمور ده علشان يعلن ان المشكلة الاكبر مش خوفه ولا قلقه، لكن المشكلة الأكبر هي اشتياقه البالغ للاقتراب من الرب. فبيقول في عدد واحد: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. فداود بيعلن بكل وضوح عن علاقته الشخصية بالرب، ويقول إن الله ده إلهي، إلهي أنا، إلهي الذي أعبده، فهو يستحق أن يكون الأول ومن له الأولوية في الحياة. وبيعبر عن تكريسه وعبادته للرب لما بيقول إليك أبكر. فداود بالتعبير ده بيوضح مدى جديته وشوقه للرب، أنه مش مجرد كلمات لكن كمان أفعال. وكمل داود ويشرح في العدد الأول أن يقول مش بس أن الله إلهه وعنده جدية أنه يعبده، لكن كمان أن الرب إلهه هو مصدر الارتواء، لما بيقول عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. فكل كيان يا رب بيشتاق إليك. فكان داود بيتوق إلى حضرة الله زي الشخص التايه في الصحراء اللي بيتلهف للمية. وسبب اشتياق داود للرب مش بس لأنه إلهه ومصدر الطاقة والحياة، لكن كمان لأن الرب هو إله القوة وإله المجد، فهو بيشتاق أنه يرى قوة الرب ومجده من خلال اللقاء الشخصي معاه. فاللي بيميز داود يا حبايب هو علاقته الشخصية الحقيقية اليومية بالرب في كل الظروف، اللي خلته يختبر رحمة الرب ويقول في عدد 3: لأني رحمتك أفضل من الحياة. أفضل يعني أغلى وأثمن من الحياة. طب يا داود إزاي بتعبر عن شوقك واشتياقك للرب؟ على الرغم من أن داود عبر عن جديته في شوقه للرب بأنه بيصحى بدري ليستمتع بوقت شخصي مع الرب، شرح داود أنه في الوقت ده بيسبح الرب وبيقضي وقت في الصلاة. فيكمل في المزمور ويقول: شفتاي تسبحانك، هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي. بيبتدي داود يوصف إيه اللي بيحصل لما بيتقابل مع الرب في علاقة وشركة شخصية مع إلهه، ويقول: كما من شحم ودسم تشبع نفسي. يعني بيحصل شبع للإنسان الداخلي، نفس الشعور اللي الشخص بيكون جعان فيه وبياكل وجبة دسمة. فعبر داود بالكلمات دي علشان يوصف الخير والغنى والشبع الروحي والعاطفي اللي بيحصل نتيجة الحضرة الإلهية. فمش بس شبع لكن كمان فرح داخلي عميق لما داود بيقول: وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي. وكمان بيستمتع بالسلام الداخلي لما بيقول في عدد 6: إذا ذكرتك على فراشي في السهد ألهج بك. يعني لما بيطير النوم من عيني لأي سبب، بسبب الألم، بسبب مرض في الجسد، بسبب اضطراب، قلق، خوف، فروحي بتذكرك وتلجأ للكلام معاك، والنتيجة إن العين بتتفتح على قد إيه إنك كنت عونا لي، وبيظل جناحيك أبتهجه، فهدى وقلبي يتملي بالسلام. عشان كده داود بيقول تصريح وبيقول: أنا أخدت القرار، التصقت نفسي بك، في عدد 8. طب يا داود بالنسبة للهروب في برية يهوذا والوضع اللي انت عايش فيه دلوقتي والناس اللي بتجري وراك علشان تسعى لهلاكك واللي بتطلب هلاك نفسك، هتعمل ايه؟ يرد داود: يمينك يا رب تعضدني. يعني في قوة من الرب للخلاص والإنقاذ، فأنا مترقب لعدالة وعقاب الله لهؤلاء اللي هم بيجروا وراي علشان هلاك نفسي، وبسببهم أنا دلوقتي هارب في البرية.
القديس يوحنا ذهبي الفم قال عن مزمور 63 الجملة اللي جاية دي: يجب أن يقرأ هذا المزمور كل صباح لأنه دواء يمحو الخطية ويوقد في قلوبنا حرارة الشوق إلى الله ويشعل فيه نار التعبد له، فتفيض حياتنا بالصلاح والمحبة ونتجهز للاقتراب من الله والتواجد في حضرته. يا رب نفسنا نوصل للمرحلة اللي فيها شوق قلوبنا للقاء والقعدة معاك يكون أغلى وأثمن من أي شيء تاني في الحياة. يا رب زد حبنا وشوقنا لشخصك الكريم، ادينا نختبر إن الالتصاق بيك هو مصدر الحياة، هو مصدر الشبع والفرح والسلام والقوة. يا رب اجعل شوقنا لشخصك مش مجرد كلمات لكن أفعال، ناخد قرار إن يكون في التزام يومي للقاء شخصي مع شخصك الكريم لنصلي ونسبحك. يا رب ادينا عينين تبصر قوتك ومجدك فتمتلئ قلوبنا بالسلام والطمأنينة والفرح. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب علمني أنتبه لاختياراتي، نقي أفكاري وقدس رغباتي، وأظبط عيني ووداني ولساني وخطواتي. ساعدني أختار اللي يبني قلبي مش اللي يرضي المظهر بس.

فلسطين حد النهاردة يقول كده جياع وعطاش، عندك جوع رهيب فبتدور في حاجات، ربنا النهاردة عايز يحط إيده عليك، ربنا عايز يشبع نفسك المشتهية. لو أنت تعبان قوي ومحتاج زي بارتماوس الأعمى اللي صرخ يا يسوع ابن داود ارحمني ارحمني، ربنا عنده رحمة يقول كده غني في الرحمة، عنده غنى في الرحمة، يقول من أجل رحمته الكثيرة، فغني في الرحمة وعنده رحمة كثيرة، رحمة تسيعك وتسيع كل عيوبي وتسيع كل نقصاتي، رحمته تغطيني. مين يقول له النهاردة ارحمني؟ صلوة الصغيرة اللي عملت فرق في حياة الرجل العشار، قال له اللهم ارحمني، مش أنا خاطي، لو أنا خاطي ما كل الناس خطاة، لكن اللهم ارحمني أنا الخاطي، أنا الخاطي الوحيد اللي موجود. يقول نزل إلى بيته مبررا دون زك. فريس راح وزي ما راح رجع، بس ده ربنا رحمه. حب تقول ربنا ارحمني النهاردة. مين محتاج رحمة ومين محتاج نعمة ومين محتاج سندة؟ غمض عينك كده وخلي الروح القدس يلمس قلبك ويلمس قلبك وانت بتسمع الكلمات اللي جاي، وانت بتقول له ارحم ارحم ارحم التعبان والمنحني، ارحم المقيد والمزل، ارحم كل حد فينا محتاج لرحمة الليلة يا رب.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أندخ. هنتكلم في الحلقة دي عن صنم اسمه صنم المألوف. أهلا بيكم على كل واحد بيسمعنا دلوقتي في برنامج أنتخ. فأول خطوة في الرحلة هتاخدنا المكان جديد خالص، مكان أنت لسه ما اكتشفتوش في نفسك. عارفين إحساس أنك تصحى في نفس الميعاد كل يوم، وتروح نفس الشغل أو نفس الجامعة أو نفس المدرسة كل يوم؟ عارف إحساس أنك كل يوم بتقعد مع نفس الناس وتطلب نفس الساندويتش اللي أنت بتاكله، وتطلب نفس القهوة أو المشروب اللي أنت متعود تشربه؟ في الأول ده بيبقى مريح جدا، بس مع الوقت بيتحول لصنم كبير جدا في حياتنا، بنخاف نكسره لحسن نقع في مشكلة. لكن المشكلة أن المنطقة دي عاملة زي ركن في أوضة ظلمة، مريحة بس ما فيهاش نور ولا خضرة ولا حتى فيها حياة. لو بصينا في الكتاب المقدس هنلاقي أن ربنا دايما كان بيطلب من الأنبياء أو التلاميذ أو بعض الناس اللي بيحبهم أن هم يخرجوا. الخروج مش بس من مكان، ده خروج من فكر ضيق محبوسين فيه. ربنا لما خلقنا محطش لنا سقف، محبسناش في حتة معينة، لكن خلقنا أرواح حرة. الروح بتدبل لما بتتحبس في المعتاد، عشان كده السكون وعدم الحركة يعني موت. والحركة زي ما بيقولوا في الأمثال الشعبية بتاعتنا، الحركة بركة. تفتكر ربنا عايزك نسخة كربونية من امبارح؟ الإجابة الأكيدة لأ. التحدي النهاردة بسيط، مش محتاج شجاعة، غير حاجة واحدة بس ممكن تعملها بشكل أوتوماتيكي في حياتك. لو بتروح من طريق، جرب النهاردة تاخد طريق تاني. لو بتفطر لوحدك الصبح، ممكن تاخد حد تفطر معاه أو مجموعة كمان تفطر معاها. اقعد مع حد جديد، اكسر النهاردة روتين يومك عشان تنبه بس عقلك إن لسه في حاجة جديدة ممكن تحصل. اكسر الصنم النهاردة عشان تقدر تشوف اللي وراه. طول ما التمثال ده موجود قدامنا مش هنقدر نشوف اللي وراه. عشان كده النهاردة محتاجين نكسر الصنم ده في حياتنا، صنم التعود، عشان نقدر نشوف ربنا مرتب لنا ايه وراه. تعالوا نكون بنصلي مع بعض في نهاية حلقتنا، ونقول يا رب انا بشكرك لانك دايما متجدد وعايزنا نكون متجددين. انا بشكرك لانك دايما عايزنا نكسر هذا الصنم في حياتنا، صنم المألوف، صنم التعود. قد ايه متعودين على حاجات في حياتنا حاسين ان هي ممكن تنفعنا لكن هي بتضرنا. علمنا يا رب ازاي نخرج بره المألوف ده في حياتنا، في اسم المسيح، امين.

لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. يا رب أنت تستاهل كل حياتنا، يا رب ارسلنا، يا رب عايزين نيجي قدامك ونقولك ها أنا ذا ارسلني. يا رب بنحبك، بنحبك، تستاهل كل الحياه،

يا رب يسوع، بشكرك لأن أنت موجود ولأن أنت حاضر. بصلي عشان كل حد رب بيعدي بوقت صعب، كل حد رب في ضيقة، ارفع رب عنينا فنشوفك، خلينا نلاقيك يا رب، تراءى لينا رب في وسط كل الضيق، في وسط كل الضلمة نشوفك ونشوف نورك.

مزمور 34 بيقول كده: طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا، ووجوههم لم تخجل. بعدين بيقول: قريب هو الرب من المنكسر القلوب، ويخلص المنسحق الروح. نفسي النهاردة لو بتعدي بوقت صعب، لو حاسس ان قلبك مكسور، لو حاسس ان روحك منسحقة، اللي نادوا على يسوع وجوههم لم تخجل، وهو بيقول انا قريب، وانا عايز اكون جنبك، وانا عايز ألمس قلبك، وعايز ارد نفسك تاني للحياة. مهما كان اللي عديت بيه، مهما كان اللي حصل حواليك، في بيتك، في بلدك، في عيلتك، في حياتك الشخصية، في شغلك، ربنا قادر ان هو يرد نفسك ويشفيك. هو قادر يديك فرح سماوي. هو قادر النهاردة يعوضك. هو إله التعويضات. هو الإله اللي في كل ظلمة عنده نور، وعايز النهاردة يجي على كل حتة فيها ظلمة في حياتك ويديك نور. تعالوا نصلي الكلمات دي مع بعض.

يا رب ثبت عينينا عليك نشوفك انت وحدك في المشهد. ارفع يا رب عينينا عليك، افتح عينينا عليك.

شاور على نفسك وقول غالي محبوب في عينيك، عشان كده تطمن.

0: لا كورونا ولا فيروس ولا وباء.
1: مين؟
0: واحنا في دم المظلوم.
1: مين؟
0: على إبليس وكل اللي شبهه مضمون.

يحكى عن أتوبيس في مدينة زحمة جدا، كان مليان الأتوبيس ده بناس كتيرة في نهاية يوم طويل. الناس دي كانت كلها تعبانة ومرهقة، وبصراحة كانت باردة كده ناحية بعض، ناس عمالة تزعق في بعض وناس بتزق في بعض بقصد ومن غير قصد، محدش عارف بقى. طلعت ست حامل الأتوبيس الزحمة ده ولا حد وقف لها ولا أي حاجة. قرب الأتوبيس من محطة وابتدى سواق الأتوبيس ينادي على الكل بصوت عالي: يا جماعة أنا عارف إن اليوم كان طويل ومتعب على الكل، أنا مش في إيدي حاجة أقدر أعملها بحيث أغير الجو أو أخفي الزحمة، لكن في إيدي حاجة أعملها. لكل واحد نازل من الأوتوبيس أنا همد إيدي ليكم وافتحها، وإنت نازل ارمي كل مشاكلك بين إيديا، ماشي؟ ما تروحش بيتك بمشاكلك وما ترجعش لعيلتك بأحمالك، سيبها معايا، وأنا مروح هعدي على نهر وهفتح شباك الأوتوبيس وارمي كل مشاكلكم في مية النهر. وكأنه ظهر أوتوبيس تاني في يوم تاني مختلف، الناس كلها حالها اتبدل. الناس ابتدت تضحك جوه الأوتوبيس وابتدت تبتسم لبعض، واللي كان متجاهل اللي جنبه واللي حواليه ابتدى يبص للي حواليه ويبتسم لهم. وفعلا لما وصل المحطة وقف السواق وفتح ايده زي ما وعد، وابتدى كل واحد يعدي يعمل نفسه وكأنه بيرمي أحماله بين ايدين السواق. ناس كانت بتعمل كده وهي مبتسمة، وناس كانت بتعمل كده ودموعها على خدها. فضل السواق يعمل كده في كل محطة لغاية ما وصل عند النهر. يمكن ده عمل يبان إنساني ونبيل، بيحاول فيه شخص يخفف على اللي حواليه مع انه مش في ايده يحللهم مشاكلهم، بس في شخص موجود. الشخص ده هو الرب يسوع، نادى عليا ونادى عليك وقال كده: تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. بيتنادى علينا ملقينا كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم. والجميل في الهنا اننا مش لازم نستنى في نهايه اليوم عشان نرمي احمال اليوم كله عليه، لكن ينفع في اي وقت من يومي وبعد اي موقف بمر فيه ارفع عيني ربنا واقول: يا رب بحط بين ايديك مشاكلي ومصدق انك انت هتتولى امري، بحط بين ايديك الازمه وبصدق انك انت اللي عندك المخرج. ده مش بس كده، هو مش وعدني بس ان الازمه هتعدي، ده هو بنفسه هيعدي معايا وسط الازمه ومش هيسيبني اعدي فيها لوحدي. يا بختك ويا بختي لو انا قادره ارمي همي عند الهي وارتاح، لاني مطمنه انه راعيه وابويا واللي هيعدي بيا كل موقف وكل مشكله وكل ازمه وكل معضله مستحيله.

يا رب أنت إلهي ومصدر حياتي وشبعي الحقيقي، ساعدني لما أبدأ يومي منشغل بهمومي واحتياجاتي قبل ما أرفع عيني ليك، ولما أطلب عطاياك أكتر ما أطلبك أنت.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 149.
2: هللويا، غنوا للرب ترنيمة جديدة، تسبيحته في جماعة الأتقياء، ليفرح إسرائيل بخالقه، ليبتهج بنو صهيون بملكهم، ليسبح اسمه برقص بدف وعود، ليرنم له لأن الرب راض عن شعبه، يجمل الودعاء بالخلاص، ليبتهج الأتقياء بمجد، ليرنموا على مضاجعهم، تنويهات الله في أفواههم وسيف ذو حدين في يدهم، ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب، لأسر ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول من حديد، ليجروا بهم الحكم المكتوبة، كرامة هذا لجميع أتقيائه. هللويا.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. النهاردة كنت قايمة مشغولة قوي بالقيامة وباليسوع جه عشان يعمله. كنت حاسة أني عايزة أفهم أكتر اللي ربنا عمله عشاننا، فكنت بقول له الكلمات دي: يا رب أشكرك أنك في حبك الشديد لينا عايزنا نفهم أمورك، عشان كده اديتنا كلمتك المكتوب عنها في رسالة عبرانيين 4 وعدد 12 في الترجمة المبسطة: فكلمة الله حية وفعالة، إنها أمضى من أي سيف ذي حدين، فتخترق الحدود الفاصلة بين النفس والروح، بين المفاصل والمخاخ، وهي تحكم على أفكار القلب ومشاعره. وبدأت أصلي أقول له: أنا حقيقي نفسي كلمتك الحية تخترقني دلوقتي وتدخل لعمق أعماقي وتفتح ذهني عشان أستوعب اللي عملته علشاني بكل أبعاده، على نوع الحياة اللي أنت مت وأخدت مكاني عشان أنا أقدر أعيشها، الحياة الأفضل اللي أنت قلت عليها إنها حياة وأفضل. في يوحنا 10 والأعداد 10 و11 من الترجمة المبسطة بيقول الأعداد دي كده: لا يأتي السارق إلا ليسرق ويقتل ويدمر، أما أنا فقد جئت لكي تكون للناس حياة وتكون لهم هذه الحياة بكل فيضها. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يضحي بحياته من أجل الخراف. وإنت عملت بكل أمانة الجزء بتاعك، ضحيت بحياتك عشاني عشان أنا أقدر أعيش الحياة الأفضل، الحياة اللي بكل فضها، وده اللي بحقيقي نفسي أستقبله في قلبي منك. إيه اللي كلمتك وهي بتخترق أعماقي النهاردة تكشفه ليا وتقولي الأمور دي معطلاكي من جواكي إنك تعيش الحياة الأفضل دي بكل أبعادها اللي أنت فتحتها ليا على الأرض لغاية ما أوصل عندك وأعيشها في ملئها معاك في السماء، فحياة أبدية لا تنتهي. إيه الأبواب اللي سبتها جوايا مفتوحة لعدوي يسرقني منها؟ وحسيت كده إن ربنا بالروح القدس بيقولي: حياتكم على الأرض هي فرصة إبليس للسرقة والنهب اللي عايز يعمله في ولادي، لأن في السماء هتبقى خلاص خلصت حدودته تماما بالنسبة ليكم. فرصته هي في العالم اللي وضع في الشرير واللي هو رئيسه بانتخاب واختيار أتباعه، ومش لأنكم بقيتوا في المسيح ده هيمنعه أنه طول الوقت يحاول أنه يجرب، إذا تجرأ وعمل كده مع المسيح نفسه وهو في الجسد. بس زي ما يسوع انتصر بإيمانه بالمكتوب وبالحق اللي فيه، أنتوا كمان تقدروا تكسبوا بالمكتوب وإيمانكم به وبالحق اللي فيه. إبليس ليه سلطان وليه حق التجربة، لكن كمان إلهكم ليه سلطانه وليه حق الحماية. وافتكروا دايما أن اللي فيكم أعظم بما لا يقاس. المهم تدركوا المعركة وتقفوا وتصدوا فيها، واللي هتستغربوه هو راضي بأي حاجة ينجح ياخدها منك مهما كانت صغيرة، لأنه عارف إن الاستنزاف الصغير بعد شوية هيقود لوقوع كبير. شوية سلام تفقدهم صغيرين، يحصل إيه بالوقت؟ إحساس عدم الأمان يتملكك ويسيطر على حياتك ويدخل الخوف والقلق والتوتر والاكتئاب والشك، وده اللي هو عاوز يوصل له. دي الحالة اللي عايزك عليها، وقتها بتكون من غير ما تدرى تحت طوعه، والمشاعر دي تتحول لتصرفات تجاهي وتجاه الناس، فتبقى مش عارف تثق فيا للآخر، وتبتدي تهرب من قعدتنا سوا وتقرأ الكلام بشفايفك بس مش واصل خالص لذهنك ولا لقلبك، وتركب الأحداث صورتي في عينيك، ومش بس تهرب مني لكن كمان من أي حد عايز يقولك إن اللي انت فيه ده مش مكانك، وتدور على اللي بيفكروا شبهك في الوقت ده عشان ترتاح من صراعاتك الداخلية. عشان كده ما تتسهلش مع الاستنزاف البسيط، وقفله، وقف لنفسك، وما تسيبش الأمور تعدي أو تفلت من إيدك. أنت عندك الروح القدس اللي يقدر يساعدك تفهم اللي حاصل لو اديته فرصة هيعمل فيك إيه. لما تلاقي روحك مش فرحان أو حزين أو منزعج أو قلقان أو مش فاهم أو متوتر، ما تكملش كده وتقول عادي كل اللي حواليا عاملين كده. لو لقيتك فاقد سلامك وراحة بالك واطمئنانك على اللي جاي، خايف من أي خبر، ما تتهونش مع الأمر والمشاعر والأفكار دي، عشان هي مش هتروح لوحدها، لازم يدخل حق ونور يواجه الحاجات دي جواك فتتفضح. وقتها تقدر تتحرر منها تماما، لأن الوعد ده ليك: إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. أحرار من كل اتجاه، أحرار في أفكاركم وتصرفاتكم ومشاعركم واختياراتكم، أحرار ومفيش سلطان غير للمسيح عليكم. الحق هو اللي يطرد الظلمة اللي بيلعب فيها العدو ويستخبى جواها، عشان الحق نور ينور الذهن والروح والقلب والفكر والنفس، فتعرف تشوف صح وتتصرف صح وتواجه الأمور الملخبطة جواك. بطرس في رسالته الأولى أصحاح 1 وعدد 13 بيقول الكلمات دي: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين، فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: فكونوا متيقظ الذهن ومنضبط النفس، وليكم رجاءكم في النعمة التي ستعطى لكم عندما يعلن لكم يسوع المسيح. خلوا ذهنكم صاحي ومتيقظ ومنضبط وواعي وثابت في الحق بنعمة المسيح اللي ملياكم وبصداقة ومعية الروح القدس الساكن فيكم، اللي يسوع قال عنه: لا أترككم يتامى، لكن أرسل إليكم الروح اللي حيمكث فيكم، هو اللي هيساعدكم وينور أذهانكم وينبهكم ويعلن الحق اللي في الكلمة اللي بتقروها، وهو اللي هيفحص أعماقكم ويكشف دوافعكم الداخلية اللي ممكن تكون أبواب كبيرة مفتوحة للعدو يدخل منها، أو حتى ثغرات صغيرة تدخل تعلبه اللي ترعى في حياتك وتكبر ويبقى خروجها أصعب وأعقد. عشان كده اصحوا ودافعوا عن نفسكم، ولما تلاقي في أمور غريبة حصلة جواك الأيام دي ما تسكتش عليها وتقول عادي. لا مش عادي، انت حقك تكون فرحان ومليان بالسلام اللي من نوع سلام يسوع مهما كانت الظروف والأحداث. ولما تقرأ كلمة بتمعن وتدخل جواها وتسيبها تدخل جواك، هتكتشف ان ده اللي حصل للتلاميذ بحلول الروح القدس عليهم. كانوا بحقيقي فرحانين ومليانين بالسلام بالرغم من الأحداث اللي بيعدوا فيها، عرفوا يناموا ويرنموا في السجن، عرفوا يثبتوا قدام الاضطهاد، وده مش بقوتهم أبدا لكن بالروح القدس اللي كان فيهم، واللي هو نفسه كان في يسوع، واللي بنفسه فيكم دلوقتي، وعايز يعمل معاكم انتم كمان كده في الوقت ده اللي العالم بيمر فيه بأوقات صعبة. عايزكم مختلفين من جواكم وبحقيقي، مش بتحاولوا تتمسكوا لكن بحقيقي متمسكين وثابتين وعندكم رجاء وإيمان في إلهكم بالرغم من الأحداث والظروف. انفض ترابك من عليك وما تقعدش في المكان اللي عدوك عمال يصطادك فيه بقاله فترة، اخرج منه وادي فرصة للحق والنور والحياة واليسوع يدخل جواك بكل اللي معاه وكل اللي ليك فيه. ادي المجال والحق للروح القدس انه يفحصك ويشاور لك على النقط اللي محتاج تتغير فيها، وما تستناش دقيقة واحدة في أرض الخوف والقلق والتوتر وعدم الأمان اللي سحبك فيها العدو. أرفض وما تكملش، وامسك في إله سلامك وفرحك ونصرتك وقوتك اللي يقدر يعدي بيك الوقت ده، زي ما عدى بالفتية الثلاثة في أتون النار، وبدانيال في جب الأسود، وعدى بالتلاميذ وسط هيجان البحر. ليك فيه نصرة وليك فيه حياة، وحياة أفضل. آمين.

يا رب نقي قلبي من أي طريق بيبعدني عنك، وساعدني أعيش بحسب مشيئتك وأثمر لمجد اسمك. آمين.

اتنين ستات كانوا قاعدين في النادي وكل واحدة معاها ابنها، وكان قدامهم عامل نظافة بينظف المكان. الأولى بتقول لابنها: عارف لو ما ذاكرتش هتسقط وهتفشل، ومصيرك تبقى زي الراجل ده، تكنس وتمسح طول عمرك. التانية قالت لابنها: أنا نفسي تذاكر وتجتهد علشان تنجح وتتفوق ويبقالك مكانة كبيرة في المجتمع، وتقدر تساعد الناس المحتاجة زي الراجل المحترم ده اللي بينظف لنا المكان، لكن ظروفه المادية صعبة. شايف الفرق بين كلام الأولى وكلام التانية؟ المعنى هو نفس المعنى، لكن الأولى سلبية، تسقط وتفشل ونظرة احتقار للراجل المحترم اللي بينظف، لكن التانية إيجابية، تنجح يبقالك مكانة حلوة في المجتمع، تساعد الراجل المحترم. أرجوك قرر النهاردة إنك تبقى إيجابي، جرب الإيجابية، وأرجوك رجعني صدقني نتائجها مفيدة جدا جدا. عارف، بدل ما تفضل تلوم ابنك إنه مش بيذاكر، شجع أقل الإيجابيات أقل المميزات، وكل ما تشجع الإيجابيات والمميزات السلبيات هتسقط لوحديها. أتمنى لك تبقى إيجابي في كل أمور حياتك.

شعبك يا رب من أجل زمن يا رب فيه تستجيب يا رب السماوات لصلاة شعبك يا رب. أشكرك يا رب من أجل زمن يا رب فيه كمان يا رب إحنا نستجيب للزرع اللي أنت بتزرعه فينا وأرضنا تستجيب يا رب للبذار يا رب اللي أنت بتزرعها يا رب فينا. أشكرك من أجل يا رب

جسمه وجعه، مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جه يصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته، الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جه يصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايما مشغول بجسمه اللي وجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك، حتى لو ما خفناش يكفي وجودك أنت، وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. يصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

السلاسل المستترة حين تتحول العادة إلى سيد. أهلاً بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل. هنمشي مع بعض رحلة نكتشف فيها نفسنا أكتر والزوايا الخفية اللي معطلانا في رحلتنا مع ربنا، رحلة لاكتشاف ما يختبئ في الداخل قبل أن يسرقنا من جديد. مش كل سجن ليه قضبان، في سجون بنمشي فيها بإرادتنا، في قيود بتبدأ باختيار صغير بعد كده بتتحول بالتدريج لعادة ثم تصبح احتياج، وتهمس كده في ودانك انت مستحيل تتغير. يمكن تكون عادة محدش يعرف عنها حاجة، غضب متكرر، إدمان خفي، علاقة بتسحبك بعيد عن ربنا، أو هروب دائم للموبايل عشان ما تواجهش نفسك، أو يمكن حتى نمط تفكير سلبي بقى جزء من شخصيتك. والأخطر إن الإنسان ممكن يتعايش مع السلاسل دي لدرجة إنه يفتكر إنها بقت جزء من شخصيته. لكن النهاردة إحنا مش جايين نتكلم عن قوة القيود أو السلاسل دي، إحنا جايين نتكلم عن قوة المحرر، لأن اللي خرج العازر من القبر لسه قادر يقول لكل نفس مربوطة أخرج خارجاً، حلوه من ربطه، حلني علشان أمشي حي مش ميت مربوط. في عادات بتدخل حياتنا كأنها ضيوف، لكن مع الوقت بتتصرف كأنها أصحاب البيت. في كل مرة بنحاول نوقفها نكتشف إن الموضوع أكبر من مجرد قوة إرادة. بنكرر، نرجع، نقع، نندم، ونكرر نفس الدايرة تاني لحد ما يبدأ صوت الإحباط يقول أنت هتفضل كده طول عمرك. لكن مش دي الحقيقة. الحقيقة إن يسوع ما ماتش علشان يغفر لنا بس، لأ، جاء أيضاً ليحررنا كماء. ده جه أيضاً عشان يحررنا زي ما أعلن في إنجيل يوحنا. الآية دي حلوة بشكل: فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار، يوحنا 8 وآية 36. حرية حقيقية مش مجرد مشاعر مؤقتة، حرية بترد للإنسان سلطانه اللي اتفقد، قوة اللأ المقدسة. إحنا عايشين في عالم دايماً أصوات بتقولك طالما نفسك في حاجة اعملها، لكن الإنجيل بيقدم لك تعريف مختلف عن الحرية. الحرية مش إنك تعمل كل اللي نفسك فيه، الحرية الحقيقية إنك تكون قادر تقول لأ للحاجة اللي بتكسرك، لأ للحاجة اللي بتسرق سلامك، للحاجة اللي بتطفي صوت ربنا جواك. بولس الرسول بيقول كده: كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي، لكن لا يتسلط علي شيء. كورنثوس الأولى 6 آية 12. اسمع الآية دي كويس: لا يتسلط علي شيء، لأن اللي بيسكن فيه الروح القدس ما ينفعش يبقى عبد لأي سيد تاني. يمكن تقول أنا حاولت كتير، وقعت كتير، زهقت من نفسي، لكن افتكر لعازر كان ميت 4 أيام، الكل اعتبر إن القصة انتهت، لكن يسوع وقف قدام القبر وقال ارفعوا الحجر، ثم نادى كده على لعازر: لعازر هلم خارجا. الكتاب بيقول: فصرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجا، فخرج الميت، يوحنا 11 وآية 43. يمكن تكون واقف قدام عادة بقالها سنين، لكن مفيش حاجة أقدم من نعمة الله، مفيش قيد أقوى من صوته، مفيش قبر يقدر يحتفظ بإنسان دعاه المسيح للحياة. اسأل نفسك النهاردة: إيه الحاجة اللي بقت تتحكم فيا؟ إيه الحاجة
اللي كل مرة أقول آخر مرة وارجع ليها تاني؟ إيه السلسلة اللي بقيت أخبيها عن الناس وعن نفسي أحياناً؟ لأن التحرير الحقيقي بيبدأ بالاعتراف مش بالإنكار. يسوع لما سأل المفلوج أتريد أن تبرأ؟ السؤال هنا مش لأنه ما كانش عارف، لأ، لأن الحرية بتبدأ لما القلب يقول آه يا رب أنا عايز أتغير. ودي وعود الله للمتحاربين، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. تعالوا نختم بالصلاة كده ونقول: إحنا جايين قدامك يا رب بكل ضعفتنا، بالقيود والسلاسل اللي خبيناها، بالعادات اللي سيطرت علينا. إحنا محتاجين قوتك أنت، لأننا اكتشفنا أن قوتنا وحدها مش كفاية. اكسر كل سلسلة مستترة، حرر الإرادة المتعبة، واعطينا الشجاعة نرفع الحجر اللي بنستخبى وراه. علمنا نقول لأ لكل اللي بيبعدنا عنك، ونعم لصوتك. اجعلنا نختبر كل يوم حقيقة وعدك: إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. آمين.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة

من أجل كل واحد تدي له عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ من حالة لحالة ربنا يقدر يغير حالي وظروفي ويعمل تحول كبير في حياتي، وده اللي أنا قادر أشوفه في لقاء الرب يسوع مع بطرس. خليني أقرأ بعض الأعداد من لوقا 5. فرأى سفينتين واقفتين عند البحيرة والصيادون قد خرجوا منها وغسلوا الشباك، فدخل إحدى السفينتين التي كانت لسمعان وسأله أن يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة. ولما فرغ من الكلام قال لسمعان ابعد إلى العمق وإلقوا شباككم للصيد. بصوا إجابة سمعان. فأجاب سمعان وقال له يا معلم قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك ألق الشبكة. ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا فصارت شبكتهم تتخرج. من حالة لحالة الكتاب بيوريني كده، قبل الدخول للعمق وبعد الدخول للعمق. في البداية قبل الدخول للعمق تعبنا، حالة من التعب والاستنزاف ولا قدرة، خلاص بقى تعبنا. انت جاي تقول لي ادخل تاني، ده احنا قضينا اليوم كله، تعبنا الليلة كله. وبعد كده يقول الكتاب، يقول السفن كانت واقفة، ومعنى واقفة يعني محلك سر، لا رغبة لا قدرة ولا رغبة، مش عايزين حاجة. ده بالعكس الشباك كانت مغسولة، حالة من اللا رجاء ولا أمل والإحباط. السفن واقفة، الشباك مغسولة، وتعبنا الليل كله مش لاقين حاجة. خلاص بصراحة الموقف صعب، إحباط شديد، لا قدرة وتعب ومفيش رجاء. لكن الرب ينقل حالة بطرس لحالة تانية خالص، لحالة من النجاح والصيد الوفير والبركة والشراكة. وحتى بطرس نفسه اتغير من سمعان لبطرس، حتى معرفته بالله اتغيرت. في الأول كان بيقول له يا معلم، لكن لما دخل العمق قال له يا سيد، وابتدى يتوب ويتغير. ربنا يقدر ينقل حالك. أنا عارف إنه في ناس كتير تقدر توصف حالتها بنفس الحالة دي، شباك مغسولة، خلاص بقى أنا أحبطت ومش ناوي أعمل حاجة، أنا بذلت مجهود كتير، أنا حاولت، أنا ضيعت الوقت، أنا بقالي سنين أنا محبط. لكن صدق إنك لما تدخل للعمق مع الرب، الرب يغير حالك.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 63. من العنوان نعرف أن داود كتب المزمور ده وهو في برية يهوذا، فجغرافيا هو كان بعيد عن التابوت وعن بيت الرب، ده خلاه يكتب المزمور اللي فيه بيعلن عن شوقه واشتياقه لحضور العبادة في بيت الرب. طب داود كان بيعمل إيه في برية يهوذا؟ بيقول الدارسين إنه كان في حالة هروب، ربما من وجه شاول أو من وجه ابنه أبشالوم. فرغم إنه كان في حالة هروب والمفروض يكون خايف وقلقان، لكنه كتب المزمور ده علشان يعلن إن المشكلة الأكبر مش خوفه ولا قلقه، لكن المشكلة الأكبر هي اشتياقه البالغ للاقتراب من الرب. فبيقول في عدد واحد: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. فداود بيعلن بكل وضوح عن علاقته الشخصية بالرب، ويقول إن الله ده إلهي، إلهي أنا، إلهي الذي أعبده، فهو يستحق إن يكون الأول ومن له الأولوية في الحياة. وبيعبر عن تكريسه وعبادته للرب لما بيقول إليك أبكر. فداود بالتعبير ده بيوضح مدى جديته وشوقه للرب، إنه مش مجرد كلمات لكن كمان أفعال. وكمل داود ويشرح في العدد الأول إنه يقول مش بس إن الله إلهه وعنده جدية إنه يعبده، لكن كمان إن الرب إلهه هو مصدر الارتواء، لما بيقول عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. فكل كياني يا رب بيشتاق إليك. فكان داود بيتوق إلى حضرة الله زي الشخص التايه في الصحراء اللي بيتلهف للمية. وسبب اشتياق داود للرب مش بس لأنه إلهه ومصدر الطاقة والحياة، لكن كمان لأن الرب هو إله القوة وإله المجد، فهو بيشتاق إنه يرى قوة الرب ومجده من خلال اللقاء الشخصي معاه. فاللي بيميز داود يا حباب هو علاقته الشخصية الحقيقية اليومية بالرب في كل الظروف، اللي خلته يختبر رحمة الرب ويقول في عدد 3: لأني رحمتك أفضل من الحياة. أفضل يعني أغلى وأثمن من الحياة. طب يا داود إزاي بتعبر عن شوقك واشتياقك للرب؟ على الرغم من أن داود عبر عن جديته في شوقه للرب بأنه بيصحى بدري ليستمتع بوقت شخصي مع الرب، شرح داود أنه في الوقت ده بيسبح الرب وبيقضي وقت في الصلاة. فيكمل في المزمور ويقول: شفتاي تسبحانك، هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي. وبيبتدي داود يوصف إيه اللي بيحصل لما بيتقابل مع الرب في علاقة وشركة شخصية مع إلهه، ويقول: كما من شحم ودسم تشبع نفسي. يعني بيحصل شبع للإنسان الداخلي، نفس الشعور اللي الشخص بيكون جعان فيه وبياكل وجبة دسمة. فعبر داود بالكلمات دي علشان يوصف الخير والغنى والشبع الروحي والعاطفي اللي بيحصل نتيجة الحضرة الإلهية. فمش بس شبع لكن كمان فرح داخلي عميق لما داود بيقول: وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي. وكمان بيستمتع بالسلام الداخلي لما بيقول في عدد 6: إذا ذكرتك على فراشي في السهد ألهج بك. يعني لما بيطير النوم من عيني لأي سبب، بسبب الألم، بسبب مرض في الجسد، بسبب اضطراب، قلق، خوف، فروحي بتذكرك وتلجأ للكلام معاك، والنتيجة إن العين بتتفتح على قد إيه إنك كنت عوناً لي، وبيظل جناحيك أبتهجه، فهدى وقلبي يتملي بالسلام. عشان كده داود بيقول تصريح وبيقول: أنا أخدت القرار، التصقت نفسي بك، في عدد 8. طب يا داود بالنسبة للهروب في برية يهوذا والوضع اللي انت عايش فيه دلوقتي والناس اللي بتجري وراك علشان تسعى لهلاكك واللي بتطلب هلاك نفسك، هتعمل ايه؟ يرد داود: يمينك يا رب تعضدني. يعني في قوة من الرب للخلاص والإنقاذ، فأنا مترقب لعدالة وعقاب الله لهؤلاء اللي هم بيجروا وراي علشان هلاك نفسي، وبسببهم أنا دلوقتي هارب في البرية.
القديس يوحنا ذهبي الفم قال عن مزمور 63 الجملة اللي جاية دي: يجب أن يقرأ هذا المزمور كل صباح، لأنه دواء يمحو الخطية ويوقد في قلوبنا حرارة الشوق إلى الله، ويشعل فيه نار التعبد له، فتفيض حياتنا بالصلاح والمحبة، ونتجهز للاقتراب من الله والتواجد في حضرته. يا رب، نفسنا نوصل للمرحلة اللي فيها شوق قلوبنا للقاء والقعدة معاك يكون أغلى وأثمن من أي شيء تاني في الحياة. يا رب، زد حبنا وشوقنا لشخصك الكريم. ادينا نختبر ان الالتصاق بيك هو مصدر الحياة، هو مصدر الشبع والفرح والسلام والقوة. يا رب، اجعل شوقنا لشخصك مش مجرد كلمات لكن افعال. ناخد قرار ان يكون في التزام يومي للقاء شخصي مع شخصك الكريم، لنصلي ونسبحك. يا رب، ادينا عينين تبصر قوتك ومجدك، فتمتلئ قلوبنا بالسلام والطمأنينة والفرح. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة

انا عندي مشكله، انا بحب ربنا قوي وطول الوقت من زمان قوي بحاول اقرب له، بحاول اروح الكنيسه واحضر اجتماعات واحضر وعظات كتير قوي، لدرجه ان في وعظات من كتر ما حضرتها حفظتها، بحاول اعمل اي حاجه ممكن تقربني من ربنا. يعني عارفين لما كنت بشوف حد قاعد جنبي في الكنيسه بيرفع ايديه كنت برفع ايدي معاه لمجرد احساس ان دي حاجه ممكن تقربني من ربنا. ولما باجي اصلي بحاول اركز واقول كل حاجه في الصلاه، بس عارف يا رب انا حاسس ان انا لسه بعيد قوي، حاسس ان في حاجه لسه ناقصه. بروح الكنيسه بحضر اجتماعات وبصدر ترانيم كتير بس مش حاسس بيك، بصلي وبحاول اقول كل حاجه فعلا يا رب جوايا بس مش سامع صوتك. حتى الخلوه بطلت اخدها عشان كل ما بفتح الكتاب بقرا مش بفهم اي حاجه. يا رب هو انت قريب مني زي ما هما بيقولوا ولا انت بعيد؟

أنا مشكلتي غير أي حد، ما أعتقدش إن في حد بيغلط زي ده. أنا لدرجة من كتر ما أنا بغلط بقيت مصدق إن ربنا عمره ما هيسامحني. يا رب يا رب، أنا بحاول أرجع، بحاول أقرب، مع إني عارف ومتأكد إن صعب حد زي يتقبل. يا رب أنا مش من الناس الكويسين اللي وقتهم كله ليك وعايشين دايما في الكنيسة، بس في نفس الوقت بسمع الناس دي وهي بتتكلم على الناس الوحشة اللي زي أنا وبيقولوا إن أنت بتقبلهم. علشان كده أنا بسألك يا رب، هو أنت ممكن تقبلني زيهم؟ طيب ممكن تنسى الماضي بتاعي وتسامحني؟ ولا أنا فعلا ما استحقش زي العالم بيقول، وزي ما أنا عارف إني مش مقبول؟

انا اكتر واحد كان راشق في الكنيسه الاسبوع كله موجود كل اجتماعات بحضرها انا اللي بيبقى واقف ده اللي هو معاك الوعظه بتاعت يوم الحد او كنت محتاج تسجيل الترانيم بتاع يوم الجمعه كان مين الخادم انا اللي ببقى عارف انا اللي المفروض انه زي الفل بس جوايا انا برضو اكتر واحد عارف لا انت يا رب انت اكتر واحد عارف اني مش زي الفل وعشان انت عارف وشايف فانا مكسوف منك قوي بيقولوا لي المفروض تروح له زي ما انت كب عنده كل حاجه ارمي له خطاياك وبلاويك وهو هيحبك زي ما انت بس ده بيخليني اتكسف اكتر من نفسي حاسس ان في جزء عليا في حاجه المفروض اعملها في حاجه لازم ارميها قبل ما اجيله مش معقول الموضوع كده مش قابله على نفسي حاولت كتير اتخلص من كل القيود اللي في حياتي بس انا ما عرفتش حاولت كتير قوي اتخلص من خطايا وبلاوي جوايا بس كل مره كنت بحاول اتخلص منها انا كنت بغرز اكتر يا رب انت عارف وانا عارف اني ما استحقش انا بيتقال عليا الياما هنا ياما هناك ابن ربنا راح ابن ربنا جه بس انا شايف جوايا اني ما استحقش ولا ايه

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخ. حلقتنا النهاردة أخرج من دور الضحية. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج برة الدايرة. اسمح لي أسألك سؤال يمكن يكون صعب حبتين. هل عمرك حسيت أن كل اللي حواليك هما السبب في اللي انت فيه دلوقتي؟ هما السبب في فشلك أو ضيقك أو الأمور الصعبة اللي انت بتمر بيها؟ يمكن قلت في يوم من الأيام أهلي هما السبب، يمكن قلت الظروف هي السبب، يمكن دايما بنتحجج ونقول ان امكانياتنا قليلة، او نرجع الموضوع للحظ لو كنا نؤمن بيه ونقول ان الحظ واقف ضدي. يمكن تكون بعض الحاجات دي حقيقة فعلا، لكن السؤال الاهم، هل هتفضل اسير للحاجات دي؟ هل هتفضل الحاجات دي موجودة جوه دماغك ومؤمن بيها؟ في ناس حياتها بتقف مش لان الظروف اقوى منها، لكن لانها اقتنعت انها ضحية. الضحية دايما بيشوف ان كل الحاجات جاية عليه، بيشوف ان كل الناس اللي حواليه، كل الظروف اللي حواليه، كل الوقت اللي حواليه هو اللي بيعمل المشاكل دي، وهو ملوش اي دور، وان حياته كلها في ايد الظروف والاحداث اللي بتحصل حواليه. لكن الانسان اللي ربنا بيشكله وعايزه يكون افضل واحسن الوقت اللي جاي، بيعترف ان الظروف موجودة وحقيقية لكن كمان بيعترف ان ربنا اقوى من الظروف. افتكر الراجل كده معايا المقعد عند بركة بيت حزدة، بقاله 38 سنة مريض ومقعد ومش بيتحرك. ولما جه السيد المسيح سأله أتريد أن تبرأ؟ المفروض كان يقول له مباشرة أيوة أنا عايز أبرأ، أنا عايز أبقى كويس، أنا عايز أرجع لصحتي مرة تانية. لكن رد الإنسان ده وقال له ليس لي إنسان، وكأنه دايما بيعلق شماعة الفشل والإحباط والمرض اللي هو فيه إن ما كانش ليه إنسان يرميه في البركة. بدأ يحكي الأسباب، وبدأ يحكي الظروف، وبدأ يحكي عن الناس اللي تركته. يمكن كلامه كان حقيقي، وأكيد المسيح قدر الكلام ده، لكن المسيح موقفش عند الأعذار، موقفش عند الأسباب اللي عملت كده، لكن قال له قم احمل سريرك وامشي. قد ايه بنعمل زي الراجل المقعد ده؟ كل مره نقول انا لو كنت اتولدت في اسره مختلفه كانت حياتي هتبقى افضل، انا لو كانت معايا فلوس دلوقتي كنت قعدت في شقه افضل، انا لو كنت في بلد تانية وعايش في بلد تانية كانت اكيد هتكون حياتي مستقره. يمكن فعلا حياتنا كانت هتبقى مختلفه، لكن ربنا مش بيسالنا ايه اللي حصل معاك، لكن ربنا بيسألنا هتعمل ايه في المكان اللي انت فيه دلوقتي. الفرق بين الشخص اللي بينمو والشخص اللي بيفضل مكانه، مش ان الاول ظروفه احسن، لكن لانه قرر يبطل يعيش دور الضحية. تحدي الحلقة النهاردة، بدل ما تقول النهاردة انا معرفتش بسبب كذا، قول النهاردة انا هبدأ بالرغم من كذا وكذا وكذا. على فكرة الكلمة دي لوحدها ممكن تغير حياتك. افتكر ربنا مش وعدنا بحياة بلا تحديات وبلا مشاكل، لكن وعدنا ان يمشي معانا ويمشي وسطينا ويدينا سلام حقيقي نعيش بيه. ارجوك النهاردة ما تعيش دور الضحية وتقول الظروف هي السبب والاحداث هي السبب والناس هي السبب، لكن تعالى النهاردة صلي معايا الصلاة دي. قوله يا رب يمكن الظروف مش أفضل حاجة، قوله يمكن يا رب موقعي في شغلي أو حياتي أو حتى خدمتي مش أحسن حاجة،
يمكن في أسباب كتير حقيقية يا رب ورا اللي أنا موجود فيه، لكن أنا مصدق زي ما الأحداث حقيقية يا رب، لكن أنت كمان حقيقي في حياتي وليك تأثير في حياتي. ساعدني يا رب أخد خطوة النهاردة لقدام، ساعدني أطلع برة الدايرة اللي مخنوق فيها ومحبوس فيها وعايش دور الضحية فيها. ساعدني يا رب أكون الوقت اللي جاي فاعل مش مفعول به. أنا مصدق أنك تقدر تديني ده. في اسم المسيح أصلي، آمين.

يا روح الله، املانا بتعزيتك الحقيقية، وافتح عيوننا علشان نشوف المتألمين، واستخدمنا نكون سبب تعزية لكل حد حوالينا.

نفسي أشارك معاكم آيات من روميا 8، بيقول: فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. يا رب بنشكرك يا رب أنه ما فيش حاجة يا رب تقدر تفصل بيننا وبين محبتك. يا رب نشكرك يا رب ان احنا بنحبك لانك انت حبتنا الاول. علمنا يا رب فعلا ازاي نحبك من كل قلبنا ومن كل فكرنا. يا رب فكرنا دايما انه امننا فيك انت.

معلش انت زعلت جدا لما شفت الكرتون اللي فيه ناس داخله في علاقه مش طبيعيه وقررت تقاطع الشركه المنتجه عشان تحمي ولادك، بس مش شايف ان اللي انت بتحاربه عشان تحمي اطفالك ده بيحصل لك انت كشخص بالغ كبير كل يوم؟ انا بيحصل لي كل يوم. من كام شهر شفت اعلان بيقول لك ما تفوتش المسلسل ده، علاقات، خيانات. ثانيه واحده، خيانات؟ خيانات هي دي نقطة البيع اللي انت بتبيع لي بيها المسلسل؟ هي دي بقت الميزة اللي هتخليني اتفرج على المسلسل؟ هقولك حاجة تاني، فاكر من كام سنة كان في مسلسل عن شوية حرامية لزاز، الناس حبتهم، كل الناس حبتهم مع انهم حرامية. ايوة كوميديا، بس تنكر انك شوية بشوية نسيت انهم حرامية؟ اهي شوية بشوية دي اسمها التطبيع، يعني اللي كان مرفوض بقى عادي، بعدين بقى ممتع، بعدين بقى كول، وفي الاخر اتبنيناه انا وانت، اتبنيناه وبقينا بندافع عنه. والكارثه انك ممكن انت تكون بتقاوم بس الناس حواليك بتقولك يا عم يلا ما تحبكهاش. هو في ايه؟ الميديا حوالينا بتسرسب لنا الغلط شويه بشويه، بتبيع لك السن في علبه شيك. انا وانت محتاجين نصحى ونصحي بعض قبل ما نلاقي نفسنا بنضحك على اللي بيدمرنا.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار، تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك رب ان هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لان احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة ان هم يعملوا اللي انت عايزه، لان اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لان الكل زاغ وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا بنعرفش نعمل الصح، رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي.
2: يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقهم.
3: كل سبل الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهادته.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 116.
2: أحببت لأن الرب يسمع صوتي تضرعاتي، لأنه أمال أذنه إلي فأدعوه مدة حياتي. اكتنفتني حبال الموت، أصابتني شدائد الهاوية، كبت ضيقا وحزنا، وباسم الرب دعوت: آه يا رب نجي نفسي. الرب حنان وصديق وإلهنا رحيم، الرب حافظ البسطاء، تذللت فخلصني. ارجعي يا نفسي إلى راحتك، لأن الرب قد أحسن إليك، لأنك أنقذت نفسي من الموت وعيني من الدمعة ورجلي من الزلق. أسلك قدام الرب في أرض الأحياء. آمنت لذلك تكلمت، أنا تذللت جدا، أنا قلت في حيرتي: كل إنسان كاذب، ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته لي؟ كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو. أوفي نذوري للرب مقابل كل شعبه. عزيز في عيني الرب موت أتقيائه. آه يا رب لأني عبدك، أنا عبدك ابن أمتك، حللت قيودي، فلك أذبح ذبيحة حمد وباسم الرب أدعو. أوفي نذوري للرب مقابل شعبه في ديار بيت الرب في وسطك يا أورشليم. هللويا.

أهلا بيكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامج زوايا خفية. هل حسيت يوم إن ماضيك بيخليك تهرب من مقابلة الناس؟ أو إن في حاجات في حياتك بتتمنى إنه ما كانش حد يعرفها عنك؟ ماذا لو أخبرتك إن لقاء واحد مع المسيح ممكن إنه يغير نظرتك لنفسك ويغير حياتك كلها؟ في يوم يبدو عادي جداً خرجت ست سامرية بتحمل جرتها متجهة إلى بير علشان تملى مية. كان يوم بيشبه كل الأيام اللي قبلها، لكن ما كانتش تعرف إن اليوم ده هيكون بداية حياة جديدة. وهنا بتظهر أول زاوية خفية. أحياناً بنخرج بندور عن احتياج صغير، لكن ربنا بيهيئ لنا لقاء بيغير حياتنا كلها. وصلت المرأة للبير، وكان السيد المسيح طبعاً بيستنيها. ما استنهاش في الهيكل ولا في مجمع، لكن عند المكان اللي كانت بتيجي ليه كل يوم. وده بيطمننا كلنا، الله بيعرف أين يجدنا حتى لما بنظن إننا تهنا وبعدنا عنه. كانت المرأة بتحمل ماضي تقيل جداً وبتتجنب الناس ونظراتهم، لكن لما نظر ليها يسوع ما بدأش بإدانتها، لكن بدأ بالحديث لقلبها وقال لها كده: من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، في يوحنا 4:14. هنا بتظهر زاوية خفية. المسيح مش بيشوف خطايانا في الأول، لكن بيشوف احتياجنا ليه. هو شاف ساعتها قلب عطشان، قلب بيدور على شيء يملى فراغه. كان بيعرف إن العطش ده عمر ما فيه حاجة هترويه غير حضوره. وأثناء حديثهم مع بعض كشف ليها السيد المسيح حقيقة حياتها، مش عشان يكسرها، علشان يحررها. وهي ما هربتش وما تخبتش منه، لكن فضلت تسمع ليه للآخر لحد ما قلبها اتغير واتملى رجاء. وحصل شيء جميل جدا جدا بيقول عنه الكتاب: تركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة. تركت جرتها لأنها وجدت ما هو أعظم من الماء. لما القلب بيتملي بالمسيح بتتغير الأولويات. الجرة والمية هي الاحتياج اللي جت المرأة الأول من أجلها، لكن لم تعد أهم شيء، فقد وجدت ماء الحياة. والمرأة كانت بتتخبى من الناس، هي نفسها ركضت للمدينة كلها عشان تقول: هلموا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، يوحنا 4:29. نقلة عظيمة من امرأة بتخجل من ماضيها لشهدة وكارزة للمسيح، من شخص بيهرب من الناس لشخص بيدعو الناس ليأتوا إلى يسوع. هو ده عمل النعمة. الله مش بيمحو ماضينا، لكن بيحول القصة لشهادة بتشجع الآخرين. يمكن الحاجات اللي في ماضية أو أوجاعي تخليني أحس بالمخدومين أكتر في الخدمة. أنا دايماً كنت بقول قبل ما قابل يسوع: الله لا يمحو ماضية فقط، بل يحول قصتك لشهادة بتشجع بيها الآخرين. ممكن دلوقتي يكون في شخص بيسمعني بيقول: أنا ما استحقش أقرب من ربنا، أنا شخص وحش. لكن قصة السامرية بتقول العكس. المسيح هو اللي بادر، هو اللي بيجي، هو اللي بيفتح باب الرجاء، وهو اللي قادر يحول أي ألم إلى بداية جديدة. ممكن يكون الإنسان حامل جرح أو تشوه، أو شايف نفسه وحش، أو حاسس إنه هو بعيد عن ربنا جدا جدا لدرجة إنه ربنا رفضه. لكن دايما افتكر، الله هو اللي انتظرها عند البير، لسه لحد دلوقتي بيستنى كل قلب عطشان، مش عشان شايف إن القلب ده وحش أو جواه خطايا. الله بيغفر، الله بيجدد القلب، الله بيرى إن الإنسان الجديد اللي بتستطيع نعمته أن تصنعه فيك، مش بيشوف الخطايا القديمة. خلي عندنا دايما رجاء
إن الله وحده هو اللي قادر إنه يغير كل شيء جوانا. الله هو المبادر، هو اللي بياخد الخطوة الأولى. محبته هي اللي بتقدر تغير. إلى لقاء جديد نكتشف فيه زاوية خفية جديدة من كلمة الله، ونشوف إزاي لقاء واحد مع المسيح يقدر إن هو يغير حياة إنسان إلى الأبد. إلى اللقاء، وليملأ المسيح قلوبكم بماء الحياة الذي لا ينضب.

0: Hallelujah. Hallelujah.
1: يا رب يسوع أشكرك لأنك صالح، أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية. لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت، انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه. امين.
2: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ حضور الله. يعني إيه حضور الله؟ كلمة بنسمعها كتير في ترانمنا، في خدماتنا، في الوعظ. كتاب بيقول لي ان الله حاضر وساكن فيا وان الله كلي الحضور، لكن ايضا في العهد الجديد هناك دعوة نتقدم بثقة الى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حين. هناك اختبار حي ملموس في حضور الله. في العهد القديم كان الله بيظهر ذاته بطرق متنوعة ومختلفة. خلينا اقرأ لكم جزء في لقاء موسى وشعب الله في خروج 20 بالله. وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن. الله كان حاضر بقوة، ولما رأوا الشعب، بصوا هذه الكلمات، ارتعدوا ووقفوا من بعيد. ارتعدوا، خافوا من حضور الله، وراحوا قالوا لموسى تكلم أنت معنا فنسمع، ولا يتكلم معنا الله لنموت. غريبة جدا، الشعب اختار انه ما يسمعش صوت الله، روح انت لربنا وقول لنا هو عايز ايه، احنا خايفين منه. لكن موسى قال لهم لا تخافوا، لان الله انما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته امام وجوهكم حتى لا تخطئوا. فوقف الشعب من بعيد، وأما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله. موسى كان جعان، موسى كان عطشان، موسى كان متاح، موسى كان عايز أكتر، لكن الشعب بيخاف. عايز أشجعك النهاردة نكون زي موسى، لأن الكتاب بيقول طوبى للجياع والعطاش، طوبى للمساكين، إلى هذا أنظر، إلى المسكين والمنسحق الروح. في ناس خايفة من حضور الله، لكن موسى عارف يعني إيه اختبار حضور الله. وأنا أشعر عن اختبار حضور الله، لأنه في حضور الله أتقدس، في حضور الله أتغير، ونحن ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف نتغير. الشعب كان خايف، وفي مرة تاني في خروج 24 الشعب كان مشغول، لكن موسى كان متاح. يقول الكتاب كده فرأوا الله وأكلوا وشربوا. لا، ربنا عايز أقولك النهاردة أقعد قصادي وقت أكتر. موسى كان متاح لدرجة أنه قعد في خروج 24 40 يوم وليلة في مجد الله وفي حضور الله. نحن نحتاج أن نكون متاحين، عطشانين، جعانين، عايزين نكون عندنا رغبة قوية لهذا الاختبار اليومي، أن نختبر حضوره الذي يغير فينا ويمتحننا وينقينا ويقدسنا.

الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي، ابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد.

أنا لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب مفيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك، وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب.

0: بالشكر لي
1: على كل مرة رفعتني فيها،
2: على إنك سندي وملجأي وأماني،
3: على الخير والرحمة اللي بيدعيني،
4: على كل مرة قبلتني رغم وعودي اللي مش بحققها،
5: على تفاصيل أنت اهتميت بيها،
6: على مشيئتك المليانة صلاح لحياتي،
7: على محبة غير مشروطة مع إني ما استاهلش،
8: على إيد ممدودة بالخير لحياتي.
9: بنحبك يا رب.
10: بنحبك يا رب.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. أهلا بكم في حلقة النهاردة، عندما تتأخر وعود الله. لما تتأخر وعود ربنا، بنحبس نفسينا ونفضل في منطقة عايزين نفكر طول الوقت إن خلاص الحلم مش هيتحقق، أو إن الهدف اللي أنا فكرت فيه ورسمت ليه في يوم من الأيام صعب إن أنا أوصل. لكن عايز أقول لك حاجة مهمة جدا النهاردة، إن الطريق للحلم وتحقيق الحلم والهدف قد يمر في وقت من الأوقات بالسجن، بالحبسة معينة جوه فكرة معينة وجوه حاجة معينة جوان. عشان كده خليني أسألك سؤال مهم، هل عمرك حسيت إن ربنا وعدك بحاجة لكن في نفس الوقت كل اللي بيحصل في حياتك ماشي عكس اتجاه كلام ربنا ووعد ربنا ليك؟ يمكن صليت في يوم من الأيام وحسيت إن الصلاة دي صلاة مستجابة، يمكن وثقت في يوم من الأيام في ربنا إنه ينفذ ليك اللي انت طلبته في يوم من الأيام، يمكن حلمت واتمنيت وقعدت وقت كبير قوي قدام ربنا وحسيت إن الحلم ده صعب إنه يتحقق، لكن بدل ما الأبواب تتفتح قدامك لقيت الأبواب بتتقفل في وشك. بدل ما ترتاح وتبقى مبسوط، دخلت في تجربة أصعب من الوقت اللي فات. لو ده احساسك دلوقتي، يبقى الحلقه دي النهارده ليك، وركز معايا شويه. في الكتاب المقدس في شاب جميل قوي اسمه يوسف، ربنا اداله حلم وهو صغير جدا في السن. كان حلم جميل قوي، اتبسط بيه وشارك بيه ابوه واخواته ان هيكون في مكانه عظيمه جدا جدا في يوم من الايام. لكن بعد الحلم ده مباشره لقينا الدنيا كلها اتقلبت ضد يوسف، اخواته ابتدوا يكرهوه، ومش بس كده، ده خططوا ان هم يبعوه ويتخلصوا منه. بعد العبودية وعاش في بيت فوتيفار وقت طويل جدا في العبودية، لقيناه دخل السجن ظلم. لو انت مكان يوسف النهاردة، كنت هتقول ايه عن الحلم اللي انت حلمته في يوم من الايام والرؤية اللي ربنا اديها لك في يوم من الايام؟ اكيد كنت هتقول حاجة دي ملهاش لازمة، أو الحلم ده حلم حلمته خلاص مش ممكن إن هو يتحقق. ممكن تصلي كمان وتقول لربنا، هو يا رب هو ده الحلم؟ هو ده المكانة اللي انت عايزنا أكون موجود فيها؟ إن أنا مش بس أكون عبد في يوم من الأيام، لكن كمان أترمي في السجن؟ أكيد الحلم ده مش هيتحقق في يوم من الأيام. لكن الكتاب المقدس بيقول إن وكان الرب مع يوسف فكان رجلاً نجاحا. الكلام ده ما تقالش وهو في القصر بعد ما بقى الرجل التاني في مصر، لكن اتقال وهو عبد، مش وهو حاكم اتقال الكلام ده، لكن اتقال وهو محكوم عليه ومرمي في السجن. حبايبي، وجود ربنا في حياتنا مهم جدا، وإيماننا بالحلم والرؤية والهدف اللي حط جوانا في يوم من الأيام دي ما كانتش حاجة عادية وخلاص. بس خلي بالك كمان، ده مش معناه ان حياتك هتبقى سهلة بعد الحلم اللي انت حلمته، لكن معناه انك مش لوحدك، او مش هتمشي لوحدك في الطريق اللي انت ماشي فيه. كتير من الشباب النهاردة بيستسلموا بسرعة جدا، اول ما يتأخر النجاح او اول ما تتأخر تحقيق الهدف والحلم اللي انا بسعى للوصول ليه، بنقول جوانا او برانا أكيد ربنا مش عايز كده وأنا فهمت ربنا غلط. أول ما الباب يتقفل
بنفكر دايما ان الحلم انتهى، لكن الحقيقة ان ممكن ربنا بيكون بيجهزك للحلم بان يحط قدامك تحديات معينة في الحياة ويشوفك قادر تكمل وتتحدى نفسك وتتحدى الظروف عشان تحقق حلمك ولا لا. قبل ما يتحقق الحلم، تخيلوا معايا كده لو يوسف راح القصر من غير التجارب ومن غير الظروف الصعبة اللي مر بيها، يمكن ما كانش هيعرف يقود شعب كبير وقت مجاعة صعبة عدت على المنطقة كلها. خد بالك، التجارب والصعاب اللي مر بيها يوسف في حياته صنعت فيه حكمة عظيمة وكبيرة جدا، حطت جواه اتضاع رهيب وجميل ان هو دايما حاسس مش ان هو افضل واحد في الكون، لكن حاسس ان هو رغم بساطته وضعفه ان ربنا استخدمه. حطت جواه ثبات من كتر ما تحدى الظروف والظروف اتحدته وتحط في مواقف صعبة في حياته، ده نم عنده الثبات. عايز اقول لك النهاردة ان يوسف لو كان الفتى المدلل صاحب القميص الملون اللي اكتر حاجة كان ممكن يعملها ان يودي اكل لاخواته في الغيط او في الحقل، عايز اقول لك ما كانش هيقدر يقود مصر في وقت صعب جدا جدا غير لما كان هيعدي في الظروف الصعبة دي. عشان كده محتاجك تسأل نفسك النهاردة سؤال، هل انا مستعجل في تحقيق الحلم؟ كلنا بنبقى عايزين نصلي النهاردة الطلبة تتحقق بكرة، نحلم الحلم النهاردة الحلم يتحقق بكرة، لكن السؤال الأهم، هل أنت مستعد أنك تتعلم في الطريق مهما طال حلمك؟ لأن أوقات الطريق نفسه أهم من نقطة الوصول، وده اللي بتقوله كلمة ربنا، من قبل الرب تتثبت خطوات الإنسان. وخد بالك هو بيقول من قبل الرب تتثبت خطوات الإنسان، مش بيثبت الهدف لكن بيثبت الخطوات اللي بتمشي ناحية الهدف. يعني حتى الخطوات اللي انت مش فاهمها او مش شايف ربنا من خلالها، لكن هو شايف نهايتها كويس جدا. تحدي الحلقة النهاردة بتاعتنا انك تمسك ورقة أو قلم وتكتب حلم واحد ربنا وضعه على قلبك في يوم من الأيام، واكتب الحوار الصغير ده، أنا هثق يا رب في توقيتك مهما طال الطريق ومهما عدى الزمن. افتكر دايما ان تأخير الله لينا مش رفض للحلم ولا رفض للرؤية ولا رفض للهدف اللي حطه قدامي في يوم من الأيام، لكن في كتير من الأحيان أن الطريق ده بيكون أفضل وأحسن طريقة لإعدادك أنك تكون رجل حسب قلب الله. صلي معايا الصلاة دي وقول له يا رب، يمكن في وقت من الأوقات فقدت الأمل، يمكن في يوم من الأيام ارتحت لفكرة أن خلاص الحلم مش هيتحقق، لكن انت تقدر يا رب النهاردة تعلي الشغف من جوايا تاني، تقدر تنمي الحلم من جوايا تاني، تقدر تحطه قدامي مرة تانية، تقدر تخليني اشوف نهاية الطريق حتى وانا واقف في ظل الصعاب والمواقف الصعبة اللي انا بمر بيها يا رب في حياتي. يا رب انا بصلي لك النهاردة عشان تفتح بصيرتي، عشان تعلمني ان الطريق يا رب اهم من الوصول للهدف. انت عايز تشكلني، تطلعني بره منطقة راحتي عشان تخلق مني الإنسان اللي حسب قلبك يا رب. في اسم المسيح أصلي، آمين.

يا رب خليني ألاقي قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني، علمني أثق إنك بتحميني وبتقودني، ونعمتك كفاية ليا. أمين.

يقول الكتاب أرفعك يا إلهي الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وعظيم اسمك وليس لعظمتك استقصاء. تعالوا نتقدم وإحنا بنقول يا رب مين إله ملك غيرك؟ مين إله سيد غيرك؟ مين إله يعلى قدام عينينا وفي وسطنا غيرك؟ فوق الجميع نرفع اسمك.

الكتاب عنه أنه المتسلط في مملكة الناس، هو ملك الشعوب، هو سيد كل الأرض. نفسي نقوله النهاردة يا رب أنت ملك الشعوب، نأتي لشخصك، نطيع أمرك ونخضع لك لجلال ملكك. أنت العالي، أنت المهوب، من تستحق أنك تملك يا رب، من تستحق أنك

يا رب احنا بنفتخر بيك ملك ورب وسيد، لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما الرب فقد صنع السماوات والأرض. مجد وجلال قدامه، العز والجمال في مقدسه. بنباركك لأنك في العلا أقدر، بنباركك لأن مين يقف قدامك؟ مين يعاديك يا رب؟ مين يقولك ماذا تفعل؟ لكن تبقى أنت من تقول كن فيكون. أنت وحدك العالي يا رب، الغنى والكرامة من لدنك، وأنت تتسلط على الجميع.

يقول الكتاب كده: صالح هو الرب حصن في يوم الضيق وهو يعرف المتوكلين عليه. رب احنا بنجيلك وبنقول لك مين إله نتكل عليه غيرك، مين إله نقول له أنت وحدك اللي في وسط ظروفي والأشواك، أنت اللي بتمد يد المعون. عشان كده بنصلي لأجل كل ظروف صعبة، كل أمور بتعدي بيها منطقتنا، كل أمور بتعدي بيها بلادنا، باسم الرب يسوع المسيح أنت حي يا رب، أنت أمانتك ثابتة جيل ورا جيل. أنت اللي نقدر النهاردة نحط قلوبنا بكل إيمان وثقة فيك، نعلم أنك أنت وحدك متسلط في مملكة الناس. بارك اسمك، أنت صالح يا رب، أنت صالح، مبارك اسمك. هللويا.